من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

وصلك صوفا للناس يا بقى هجرك نصيبي والله معذبني.

عمنا لقلقك خب عدى عمرك لكن حبك عذبني ولوع قلبي ودوبني وخلي

تعبي وتلوعت وتمرمرت ولك يا خوخ مش انا تعبت وتلوعت

يا خوخ مشان التعبد تلوعد تمرمرد ولك يا خوخ مشان التعبد تلوعد.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجانب السنا.
1: انا اتذكر بايامنا الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: انساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: جايين عالدار دار العز كملها
1: والدار بالعيد مضوية منازلها
0: والدار بالعيد

0: قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية، وأهلا بكم ومرحبا في صباح يوم الثلاثاء، مشوار إذاعي جديد يحمل لكم المعرفة والفائدة. نلتقيكم عبر أثير راديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية، لنقدم لكم حزمة أيضا متنوعة من الموضوعات الحيوية التي تثري يومكم وتمنحكم الطاقة والوعي. أيضا مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بانتظاركم، راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، تقدرون تسمعون على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، حملوا تطبيق راديو تايمز سكوير وتسمعونا على مدار الساعة، أيضا متابعة صفحات راديو تايمز سكوير في المنصات التواصل الاجتماعي. ونبدأ حالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الثلاثاء صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا. وأتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 42 وفي المثنى وذيقار وميسان والبصرة 44 درجة مئوية. أيضا أضاف إلى أن طقس يوم غد الأربعاء بإذن الله تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية وتبقى مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

يدخل منتخبنا الوطني إلى أجواء كأس الخليج من بوابة خليج 27 التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 أيلول الشهر الجاري إلى 26 الأول المقبل، عاملا معه إرثا ثقيلا في البطولة وطموحا متجددا أيضا لاستعادة اللقب الخليجي. وتضم المجموعة الأولى إلى جانب العراق ومنتخبات السعودية وعمان الكويت في مجموعة تبدو مفتوحة على منافسة قوية منذ صافرة البداية. وأيضا يمتلك العراق مكانة بارزة في تاريخ كأس الخليج، إذ كان أول ظهور له في البطولة خلال النسخة الرابعة التي أقيمت في قطر عام 1976، ونجح بعد 3 سنوات فقط في اعتلاء منصة التتويج عندما أحرز لقب خليجي 5 عام 1979 على أرضه. أيضا في حينها احتكر المنتخب الكويتي البطولة الأربعة الأولى، ولم يتوقف الحضور العراقي عن ذلك إذ عاد أسود الرافدين إلى التتويج في خليجي 7 عام 1984 في سلطنة عمان قبل أن يحقق لقب الثالث في خليجي 9 بالسعودية عام 1988 ليدخل تلك المرحلة في سجله بوصفها واحدة من أكثر الفترات إشراقا في تاريخ الكرة العراقية والخليجية.

أيضاً بعد سنوات من الانتظار عاد العراق إلى منصة التتويج في خليجي 25 بالبصرة عام 2023 عندما تغلب على عمان بنتيجة 3-2 بعد التمديد في النهائي ليحصد لقب الخليجي الرابع ويعزز موقعه في قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً بالبطولة.

أكدت وزيرة البيئة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعقابية بحق الجهات المتسببة بتلوث نهري دجلة والفرات، وقالت أن تلوث مياه نهري دجلة والفرات كبير ومبينة. أن رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات أيضا المعنية والمحافظات بتحديد مدة زمنية واضحة لمعالجة تلوث المياه. أضافت أن الاجتماعات بشأن ملف التلوث مستمر وأيضا منذ أكثر من عام، والجميع أيضا يعلم مسببات التلوث، واليوم نحتاج إلى وضع الحلول بدلا من الاستمرار في مناقشة المسببات. أيضا أوضحت أن مجلس القضاء قدم الدعم لوزارة البيئة في محاسبة جميع القطاعات المتسببة بالتلوث، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والعقابية بحق الجهات المتسببة بالتلوث لكونها الجهة المسؤولة أمام الشعب عن معالجة الملوثات. وأشارت أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن يكون الالتزام بالمعايير البيئية جزءا من تقييم المديرين العامين، وهو أمر مهم لتحسين الواقع البيئي العراقي، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة وطنية شاملة لتحقيق بيئة أفضل.

كررة تبدو عادية لكنها قد تتحول مع الوقت إلى مصادر للضغط والإرهاق. أيضا لا تعني ممارسة أحد هذه السلوكيات أحيانا وجود مشكلة نفسية، كما لا تؤثر أو يتأثر الجميع بالطريقة نفسها، لكن استمرارها وتأثيرها في النوم، في العمل والعلاقات قد يستدعيان تغيرا في الروتين اليومي. والعادات هي تصفح المحتوى المزعج ليلا. قد يحتوي أو يتحول الاطلاع على الأخبار إلى أيضا تصفح متواصل للمحتوى السلبي، وينتقل خلال المستخدم من خبر مقلق إلى آخر من دون الانتباه إلى الوقت. ويصبح هذا السلوك أكثر إزعاجا قبل النوم، إذ يجمع بين المحتوى الذي يثير القلق واستخدام الهاتف في وقت يحتاج فيه الجسم والعقل إلى الهدوء. ولا يتطلب التعامل مع المشكلة والانقطاع عن الأخبار، بل يمكن تحديد مواعيدها لمتابعتها وإيقاف التنبيهات غير الضرورية وإبعاد الهاتف خلال الفترة التي تسبق النوم.

نعم مستمعين الكرام، بعد ما اتعرفنا على هذه العادات اللي ممكن تستنزف صحتك النفسية، اللي هي أولها أنه تكون يعني تصفح المحتوى المزعج ليلا. كثير من الأشخاص أنه ممكن أنهم يعني يتصفحون الأجهزة اللوحية وأيضا الأخبار وأيضا يعني منصات التواصل بشكل عام، وكل شوية يشوف له خبر سلبي، خبر مقلق، ما أدري شنو الأمور اللي ممكن نشوفها يوميا، بعض الأخبار اللي هي ممكن تكون مزعجة، شفت لك ريلز ضوجك، يعني غيرها من التفاصيل. هذه ممكن تأثر على الصحة النفسية، خصوصا وانت يعني هذا الموضوع يسبق النوم. أيضا من ضمن هذه الأمور العمل من دون راحة، أكيد ما يمثل الانشغال المؤقت أو تمديد ساعات العمل خلال فترة استثنائية احتراقا وظيفيا بالضرورة، لكن الضغط المزمن مع غياب الراحة والحدود الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية قد يؤدي إلى استنزاف الطاقة وأيضا تراجع التركيز. وأيضا يعرف يعني أو تعرف منظمة الصحة العالمية الاحتراق الوظيفي بأنه ظاهرة مهنية تنتج عن ضغط مزمن في مكان العمل لم يعني تجر إدارته بنجاح، ويرتبط الشعور بالإرهاق والابتعاد النفسي عن الوظيفة وأيضا تراجع الكفاءة المهنية. وقد أيضا يبدأ تخفيف الضغط بفواصل قصيرة خلال اليوم وتحديد مواعيد واضحة أيضا لإنهاء العمل، وعدم التعامل مع أيضا رسالة تصل خارج الدوام باعتبارها حالة طارئة.

أيضا تجاهل المشاعر السلبية قد يساعد تأجيل التعبير عن المشاعر في بعض المواقف، لكن الاعتماد المستمر على كبت الحزن أو الغضب أو القلق لا يحل الأسباب التي تقف خلفها، ولكن أيضا لا يعني التعامل الصحي مع المشاعر التعبير عنها بلا ضوابط، بل التعرف إليها وتسميتها وفهم أسبابها ثم اختيار وسيلة مناسبة للتعامل معها. أيضا قد يساعد هذا التحدث إلى شخص موثوق أو يعني تدوين الأفكار أو أخذ وقت للهدوء. أما عندما تستمر المشاعر الصعبة أو تؤثر في الحياة اليومية فقد يكون الدعم المتخصص ضروريا. كذلك مستمعينا الكرام، علاقات قائمة على الضغط المستمر تمثل العلاقات مصدرا مهما للدعم، لكنها قد تتحول إلى عامل ضغط عندما يسودها الانتقاد المستمر والتقليل من الشأن أو المطالبة المرهقة، وأيضا اللي تكون ممكن سلبية أو غياب الاحترام. هذه الأمور إذا تواجدت بالعلاقة فيعني أكيد ممكن راح تكون سلبية، ولا يستدعي كل خلاف إنهاء العلاقة يعني طلعت هاي إلا عند يعني تكرار السلوكيات المؤذية اللي يجعل وضع حدود واضحة. إنه يكون هذا الموضوع أمر مهم، نود واحد يخلي حدود واضحة، وقد يشمل أيضا ذلك رفض المطالب غير المعقولة أو تقليل التواصل أو طلب المساعدة عند وجود إساءة أو تهديد. وأيضا في المحصلة مستمعينا الكرام، إنه لا تفسر عادة واحدة في الحالة النفسية بأكملها، لكن تنظيم التعرض للمحتوى السلبي، وهذا الموضوع مهم جدا إنه واحد ما يكون يعني يشاهد كل شيء سلبي ويأثر على الحالة النفسية. أيضا وضع حدود للعمل والتعامل الواعي مع المشاعر، ومراجعة العلاقات اللي هي ممكن تكون متعبة اللي قد ممكن يقلل بعض مصادر الضغط اليومي. وإذا استمر القلق أو الحزن أو اضطرابات النوم يعني أو بدأ يؤثر في القدرة على العمل في ممارسة الحياة المعتادة، فيعني أنه يفترض أن الشخص يعني يكون في مثلا مختص في الصحة النفسية أو استشارة المختصين في الصحة النفسية. وهذه من الأمور اللي شوية ممكن للأسف يعني احنا بعيدين عنها جدا، ولولو شخص يروح إلى بعض مثلا المصحات النفسية أو المختصين الأطباء فراح يلقى طوابير طويلة جدا، ناس واقفة تنتظر دورها حتى ممكن تدخل وتسأل يعني أكو، لكن يحتاج وعي أكثر بخصوص هذا الجانب.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وحنا على الهواء راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوعاتنا بأصوات زملائنا، وإلى هذا الموضوع الذي يتحدث بتصميم المنازل والأثاث بالذكاء الاصطناعي. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد.
1: التكنولوجيا تنهي حيرة تأثيث المنازل وتخفض هامش الخطأ. لم يعد تصميم المنازل وتأثيثها حكراً على مكاتب الديكور الفارهة ولا رهيناً بكتالوجات ورقية، طالما تسببت في قرارات مكلفة عند التنفيذ. ففي السنوات الأخيرة قادت التكنولوجيا تحولاً هادئاً لكنه عميق في طريقة التعامل مع المساحات المنزلية، بعدما تحولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز إلى ما يشبه خبير ديكور رقمي يعمل على مدار الساعة داخل الهاتف الذكي. وتشير بيانات الجمعية الوطنية لبناة المنازل في الولايات المتحدة إلى أن النساء يؤثرن في النسبة الأكبر من قرارات تصميم وتأثيث البيوت، وهما دفع شركات التكنولوجيا والأثاث إلى الاستثمار بكثافة في أدوات تصميم سهلة وسريعة تستهدف هذه الفئة تحديداً. هذا التداخل بين النفوذ الاستهلاكي النسائي والتطور التقني أنتج مفهوماً جديداً بالكامل، وهو الديكور الرقمي، حيث لم يعد تصميم المنزل يبدأ من زيارة المعارض بل من شاشة الهاتف عبر تطبيقات قادرة على اقتراح الألوان وإعادة توزيع الأثاث ومحاكاة الإضاءة والذوق الشخصي. وفي الماضي كانت رحلة البحث عن ديكور مثالي تبدأ من المجلات وتنتهي بحيرة بين عينات الطلاء أو صور الأثاث غير الواقعية. وحتى مع ظهور منصات مثل بنترست بقيت الأفكار محصورة داخل صور ثنائية الأبعاد، يصعب إسقاطها فعلياً على أرض الواقع. لكن التحول الأكبر بدأ مع نضوج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أصبحت التطبيقات قادرة على دمج العناصر الافتراضية داخل الغرف الحقيقية عبر كاميرا الهاتف بدقة شبه واقعية، مع مراعاة الأبعاد والظلال والإضاءة الطبيعية. ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة غارتنر الأمريكية للأبحاث، أسهمت تطبيقات المعاينة الافتراضية في خفض معدلات إرجاع الأثاث والمستلزمات المنزلية بنسبة وصلت إلى 35% عالميا، لأن المستخدم أصبح يرى القطعة داخل منزله قبل الشراء. والسبب في هذا التوجه لا يتعلق فقط بسهولة الاستخدام بل بطبيعة التجربة التفاعلية الممتعة التي تسمح بتجربة أنماط مختلفة مثل الإسكندنافي أو المينيمال بضغطة واحدة ودون حاجة لخبرة هندسية. وتؤكد المنصات المتخصصة أن هذه الأدوات تمنح حرية التجربة دون تكلفة حقيقية أو خوفا من الخطأ، ما يساعد على رؤية النتيجة قبل التنفيذ ويقلل التردد ويجعل قرارات التصميم أكثر وعيا ووضوحا.
0: يعني كان زمان مستمعين الكرام الكثير من الأشخاص اللي يرمون مثلا يعني تصميم المنازل أو الأثاث والديكورات وغيرها من هذه التفاصيل، يعني يحتاجون أموال حتى ممكن يعني يلتقون بمصممين ومهندسين ويعني مختصين في هذا المجال. يعني اليوم الموضوع بعد يعني ما صار صعب على أي واحد، يعني ممكن أنه يعني أكيد الاختصاص مهم، يعني ما ننكر على الموضوع. أنا يعني أميل يعني أحب المختصين، يعني ما حد يستأنس برأيهم مرات، وعدهم أكيد أشياء ممكن دائما تكون متجددة أو يعني تكون مختلفة بها حياة. يعني دائما البشر يتفوق بالروح. يعني بالتالي أنه اليوم صار الكثير يروح باتجاه الذكاء الاصطناعي ويعتبر شريك إبداعي حقيقي في عالم التصميم الداخلي والأثاث، محولا المفاهيم التقليدية لإعادة بناء مساحات وتجارب مرنة وسريعة. بالتالي لأنه يعني الماضي كان يعني تخيل شكل الغرفة بعد التجديد يتطلب رسم مخططات هندسية معقدة، استغراق أسابيع، ويعني في نمذجة الثلاثية الأبعاد، ويعني برامج معقدة يعني ما يشتغلونها بس الاحترافيين وتتطلب وقت، يعني مزعجة جدا. يعني على مود يحلل صور الغرفة الحالية وتطبيق أنماط معمارية مختلفة، مثل أنه تكون بشكل كلاسيك أو ممكن تكون بشكل مودرن وغيرها خلال لحظات معدودة، وهذا اللي يتيح للمصممين وأصحاب المنازل رؤية النتيجة النهائية قبل البدء بأي أعمال تنفيذية. اي ابا خلينا نشوف هذه لو مثلا البناية خليناها في هذا المكان كيف راح تكون شكلها، او المجسمات الصغيرة اللي يسمونها، يعني اذا شايفين اكيد مشاريع ان تكون مصممة بمجسمات صغيرة. بالتالي يعني تصميم الاثاث المخصص وتأطير المساحات مو بس انه خيار او اختيار الاثاث يقتصر على الكتالوجات الجاهزة، زمان يعني اعتقد حتى اليوم موجودة انه موضوع يعني يطوق كتالوج وتختار من عنده. فصار أيضا خوارزميات ذكية الآن تولد تصاميم قطع أثاث فريدة وتراعي أيضا المقاسات الدقيقة للمساحة المتوفرة، وأيضا يعني تحسب زوايا الإضاءة وتوزيع الحركة داخل الغرفة، وأيضا تسهم التقنية في اختيار الخامات. مثلا هنا يقول لك الخشب حلو، هنا أنا تستخدم قماش مثلا، وهنا أنا ألومنيوم أو معدن معين، وبناء على مدى استدامتها وتحملها للاستخدام اليومي. فإذا مكان يعني يكون بماء مثلا، أو مثلا حمامات، أو ممكن مكان يكون بماء يحتاج إلى مثلا نوع معين من المعادن ما يصير له مثلا هذا النوع يعني، وهكذا. فالواقع المعزز واختبار القطع في مكانها، حيث تدمج العديد من شركات الأثاث العالمية تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الواقع المعزز الاي ار، فيتيح هذا المستخدم توجيه كاميرا الهاتف مجرد انه انت تلتقط صوره او فيديو للبيت او للاماكن الفارغه حتى يشوف هو يسقط اضاءه معينه. هنا الشباك يكون على الاريكه مثلا معينه، تنسيق الالوان، لون السجاد مثلا، وممكن يكون حتى لون الجدران. يعني واحد مرات يحتار انه يعني شنو مثلا يصبغ يعني، او شنو يسوي، شنو يختار، خصوصا اللي يعني مقبلين على بناء مثلا او عندهم بناء، يعني هذول هواي راح يحتاجون الذكاء الاصطناعي في التصميم في المساعده. مرات يحير ما يدري يا سيراميك يا لون مثلا، الأرضية كيف راح تكون، بورسلان لو مدري شنو يعني جرانيت أو غيرها من الأمور والتفاصيل الخاصة في البناء يعني. فتتعدى يعني فائدة الذكاء الاصطناعي الجانب الجمالي إلى الجانب البيئي والاقتصادي في نفس الوقت. يعني حتى البرنامج يحسب لك مثلا كميات المواد المطلوبة بدقة متناهية، ايش قد تحتاج، كم متر مثلا من الخشب مثلا، أو ايش قد تحتاج مواد لاصقة، يعني شايفين ايش قد تجيب والزود، او ها كل شوي روح جيب لنا اخوي شيء زين، يا بدي احسبها عدل من الاول اسمه طاحت رجلينا. فهذا الموضوع ممكن انه يحل لك اياه، كم قطية الصبغ يعرف، وايضا ما يقلل من الهدر في مرحلة التصنيع بعد ما تطيد، يقول له هل قد متر هذا الطول هذا العرض وهاي التفاصيل، هو راح يحسب لك يعني جقد يعني، ويعني انه يكون شخص يعني متخصص في يعرف انه كيف يعني ينطي المعطيات الخاصة للذكاء الاصطناعي حتى من خلالها هو يعني يبرمج وينطي معادلات لهذا الموضوع. لكن مثل ما ذكرنا انه لم يعد الذكاء الاصطناعي بديلا عن الحس الانساني الذوق الشخصي في التصميم، ممكن انه اصبح اداة يعني توسع افاق الخيال وتختصر الوقت والجهد، وأيضا يعني تكون متاحة لكل شخص إلى ممكن مساحته الخاصة بأعلى درجات الراحة والتنسيق.

أهلا بكم مستمعينا الكرام وحياكم الله في برنامج المجلة الصباحية. تحياتنا لصديقنا العزيز محمود شاكر. صباحك ورد، يسعدك زمان من قطع سجلتك غياب خويا، ماكو الأيام أنت يعني. تحياتنا لك ولكل مستمعينا الكرام. أيضا مستمعينا لا بأس بتذكير أنه مبادرة الابتعاد الكامل عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة خطوة حاسمة للحفاظ على أرواح السائقين والمشاة، أيضا ذلك الاشتغال أو الانشغال بالرسائل أو التصفح للحظات قليلة يصنع التشتت الذهني الخطير، وأيضا يعني ما يتطلب التركيز التام على الطريق لضمان الوصول الآمن للجميع. لذلك مهم جدا إذا كنت تسوق حاليا وأنت تسمعنا فأترك الموبايل وأبقى اسمعنا على 102.5 FM.

تمثل مبادرة تصنيف المهام اليومية إلى عاجلة ومهمة قبل البدء بالعمل خطوة ذكية للحد من التشتت وإضاعة الجهد. لذلك الانغماس في العمل أو الأعمال الثانوية يصنع التأخر في إنجاز الأهداف الرئيسية، وأيضا في حين أن الترتيب المنظم يمنحك السيطرة الكاملة على جدولك اليومي.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن ثقافة التخلي عن الأغراض القديمة. تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميل شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: ثقافة التراكم والتخلي بين هوس الاحتفاظ بالقديم والراحة النفسية. في كثير من بيوتنا ومنازلنا البصرية العزيزة نجد زوايا وأركاناً ممتلئة بأشياء وأغراض قديمة لم نعد نستخدمها منذ سنوات طويلة، من أجهزة إلكترونية معطلة وأوراق قديمة وأثاث مستهلك وحتى ملابس خرجت تماماً عن نطاق الاستعمال والمنفعة، ورغم انتهاء قيمتها العملية والجمالية نجد صعوبة بالغة وشديدة في التخلي عنها أو الاستغناء عنها تحت ذريعة الحفاظ على الذكريات الغالية أو التوهم باحتمالية الحاجة إليها في المستقبل البعيد. هذا السلوك المتراكم يتجاوز فكرة الحفاظ المشروعي على التراث الشخصي ليتحول في كثير من الأحيان إلى حالة من التكديس العمراني والنفسي داخل بيوتنا وأحيائنا السكنية. إن علم النفس الاجتماعي يشير بوضوح إلى أن صعوبة التخلي عن الأشياء القديمة ترتبط غالباً بالتعلق العاطفي الشديد بالماضي أو الخوف غير المبرر من فقدان الهوية والذكريات التي تجسدها تلك المقتنيات الراكدة في المخازن، غير أن تراكم الكراكيب والأغراض المهملة يخلق بيئة ممتلئة بالطاقة السلبية والكربلة البصرية المزعجة، ما يؤثر مباشرة على مستويات الراحة النفسية ويزيد من مشاعر التوتر والإجهاد الذهني لدى جميع أفراد العائلة دون أن ندرك السبب الحقيقي. فالأماكن المكتظة بالأشياء المستهلكة تعيق تدفق التجدد والتنظيم في حياتنا اليومية وتمنعنا من العيش في الحاضر براحة واستقرار وحيوية. إن التخلي عن القديم المستهلك ليس تخليداً للإهمال أو تنكراً للماضي وشخوصه، بل هو ممارسة صحية وضرورية تهدف إلى تفريغ المساحات المكانية والنفسية لاستقبال التجارب الجديدة وتنظيم الأفكار والذهن. وتكمن الثقافة الراقية والواعية في القدرة على التمييز بين المقتنيات التراثية القيمة التي تستحق الصيانة والاحتفاظ الجميل، وبين التراكم العشوائي الذي يستهلك مساحة البيت ويصادر راحة البال. فكيف نصل إلى مرحلة التوازن النفسي والسلوكي في التعامل مع ممتلكاتنا الشخصية؟ وما هي الخطوات العملية للبدء بتصفية بيوتنا وإعادة تدوير الأغراض القديمة أو التبرع بها لمن يستفيد منها في المجتمع؟

ما اعرف هاي لا زالت البعض للاسف انه عنده هاي تاير مال كرونه قديم مثلا يعني واتر بام مال مولده مال عفوا مال مبرده زمان محتفظ بيهن فوق السطح يعني تنور ما ادري ايش بي يعني واي سوالف قطع اثاث مثلا كراسي ما اعرف شنو قديمه زين لا تستخدمونها لا انتم تجيبونها يعني ما معقوله يعني سوالف مال سياره قديمه مثلا والله هاي تذكرنا بالمدري شنو بمن تذكرنا ما تقول لي يا اخوي فمثلا اكو يعني قطع تذكاريه هدايا مثلا اشياء يعني غير مستعمله ويعني والله زحمه هاي جابوها بيت فلان يعني ما تفيد يعني مبينه ما تفيد من جابوها ما استفادين منها يعني اكو مثلا اجهزه الكترونيه تقنيات قديمه يعني ناس اللي مثلا عندها فيديو جهاز الفيديو مثلا او التلفزيون هذا القديم اللي هو يسمونه ابو حدبه مثلا يعني هذا يعني ايش تسوي بيه ما تقول لي يعني انت يعني اكو ناس هي يعني تحب تقتني الانتيكه والاشياء الثمينه هسه هذا ما نحكي على هذا الجانب يعني هذا شيء اخر ثاني يعني او مثلا اوراق ومستندات كتب ما ادري مال ما ادري شنو يعني وصولات واشياء يعني انتهت ما ادري من يا زمان وراحت يعني هسه بعد طلابه محتفظين بها على شنو يعني اكو ناس عندها مثلا هذه الملابس يعني تكرمون الاحذيه القديمه مثلا ما اعرف يعني مناسبه وخلصت ويعني صار لها هواي يصفوا والله يعني احسن ايضا مثلا حقائب يعني عند بعض النساء مثلا عندها جنط قديمه زين هاي الموديل مالها راح وهي بعدها يعني بحالة مو كلش يعني تعبانة شكل الجنطة يعني فش تسوي تضمها زين لا انت راح تلبسينها ولا انت راح يعني تستخدمينها وهاي مشكلة تبقى يعني ففي كثير مثلا اكسسوارات يعني منتجات عناية غيرها ايضا يعني هواي تفاصيل ذكرناها بديكورات مطبخ يعني اكو اكواب قديمة واكو يعني مثلا هذه المقلاية القديمة واكو مثلا يعني اشياء وتحف بصراحة يعني تجي على بالي هسه والله شوفها كأنما يعني هذه يمتى تخلصون من عندها يعني هاي مشكلة يعني انه لا زالت موجودة عند البعض للأسف يعني وهناك ايضا دوافع نفسية وهناك ايضا يعني داري نحكي بالدراسات وهاي التفاصيل فهاي موجودة الدراسات وايضا تحدثت بها زميلتنا شهلة حول هذا الموضوع يعني فانه لا يعني الشخص يثقل على نفسه اكثر وانه تحفظ مكان وكاتلها التراب ويعني ما اعرف المان والله ما راح تستخدموهن يعني انا متاكد من هذا الموضوع الا ما ندر يعني جوز يعني حتى لا تقولوا واحد والله خلاص يعني انت متاكد من هذا الموضوع فيعني اما انه تتبرع بهن تنطيهن مثلا انه ناس فعلا اكو يعني تحتاج هاي الاشياء او هي يعني مثلا يعني عندهم فد مخزن لهذه التفاصيل يعني يقدر يحتفظ بها بشكل صحيح او ممكن انه البعض يبيعها يعني يستفاد منها يقول لك انا يعني اوكي بيعها اكو هذا الدوار شايفينه يجي يشتري البيت كله ب 5000 يعني البيت او بيت كله كم مليون البيت قطعة الارض والبيت والبناء يشتري ب 5000 ما اعرف شنو وضعيتهم يا بشط الله الى ثلاجه قال لك ب 1500 ويدارك مرات عمي ما اريد نبيع فهذا الموضوع يعني ممكن انه يعني الشخص يبيع يعني مو للدوار او اي شخص ممكن يعني يحس انه هاي الاشياء ممكن انه تفيده يعني او ممكن انه يصلح الاشياء اللي ممكن تتصلح والامور اللي هي ممكن واحد يستفاد منها او تصفي لا بأس بالتصفية يعني التصفية هي افضل شيء يعني انه واحد يخلي الاشياء اللي ممكن يعني يحتاجها والاشياء اللي هو صعب ان يستخدمها ويعني اكل الدهر عليها وشرب يعني. ومع هذا الموضوع مستمعين الكرام نوصل وياكم الى ختام حلقتنا لهذا الصباح لان الوقت داهمنا والساعة صارت 9 فاحنا لازم نختم وياكم وان شاء الله نلتقي باكر على خير وكنت وياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام عندنا سوالفكم تلتم.
1: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس
2: هوا الناس مع علي الياسري.

0: أهلا بكم أحبة المشاهدين في حلقة جديدة من هوا بودكاست، وحلقة استثنائية يكون فيها ضيفنا هو أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب في جامعة البصرة الدكتور صلاح حسن حاوي. أهلا بك دكتور.
1: يا مرحبا، حياك الله.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: شلونك؟
1: تمام.
0: شلون البصرة؟
1: حلو
0: حلو بناسها
1: بكل تأكيد.
0: دكتور، كيف يمكن أن يكون الكلام غير البليغ أكثر أثرا من الكلام البليغ؟ يعني كيف يمكن أن يؤدي الكلام غير البليغ وظيفة البلاغة أكثر من الكلام البليغ نفسه؟
1: بداية هو لابد من تحديد مفهوم البليغ أصلا، ومن بعد ذلك نحدد مفهوم البلاغة والمفهوم الذي نقترحه للبلاغة، لأن هناك مفهوم سائد، مفهوم مألوف، مفهوم متداول أكاديميا وبيداغوجيا، هذا سنتحدث عنه. لكن أنت الآن تضع قضية البليغ وقضية التأثير، تتحدث عن قضية الشكل وقضية الوظيفة. بكل تأكيد التأثير لا يتحقق إلا بوجود أشكال معينة. يعني نحن دائما التصور لدينا بأن كل ما هو رفيع وعالي ويمتلك مقومات البلاغة هو هذا المؤثر. من لا يمتلك هذه الصفات، صفات العالي والنخبوي والبليغ والذي يمتلك أدوات البلاغة، هذا لا يستطيع أن يكون مؤثرا. وهذا فهم مغلوط، لأن الوظيفة ليست بالضرورة مرتبطة بالشكل، الوظيفة مرتبطة بالمفهوم وليست بالشكل. يعني عندما نريد أن نأخذ مفهوم البلاغة علينا أن نفهم وظيفة البلاغة ما هي. أنا لست بصدد رفض المفهوم الذي قلت وصفته بأنه مفهوم أكاديمي ومفهوم بيداغوجي أو مفهوم متداول في الكتب التعليمية، لا، هذا مفهوم محترم ومفهوم مؤسس له منذ قرون ومتداول، ونعلمه ونتعلمه في نفس الوقت. ولكن علينا أن ننظر إلى منطقة أخرى للبلاغة. هذه المنطقة، لاحظ احنا كل المفاهيم التي تطرح عندما تسأل اي شخص الان ما هي البلاغة، يقول لك مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذا هو المفهوم المتداول في الكتب. ولكن لو رجعنا الى التراث البلاغي، وسأتحدث لعله الفرصة تسمع ان نتحدث عن هل هناك شيء غير التراث البلاغي. نعم، انا اسميه بالذاكرة البلاغية. لو نرجع الى التراث البلاغي لأن نصادف مجموعة من المفاهيم الأخرى للبلاغة. واحد من أهم المفاهيم الخطيرة هو ما قدم ابن المقفع. ابن المقفع ماذا يتحدث عن البلاغة؟ يقول هي تصوير الحق في صورة الباطل وتصوير الباطل في صورة الحق. هل هذا المفهوم للبلاغة ينسجم مع المفهوم المتداول لدينا؟ بكل تأكيد لا ينسجم.
0: اللي نحن البلاغة لها سمة إيجابية دائما عندنا في ثقافتنا
1: طبعا،
0: وهذا همنا له أسباب يعني تتعلق ربما بفكرة المقدس وغيرها. المهم هاي راح نجيلها، لكن أنا بالنهاية أريد أن يعني أضع الفكرة بين هلالين. يمكن أن نخرج بهذه النتيجة، يمكن للكلام غير البليغ أن يؤدي وظيفة بلاغية أكثر من الكلام البليغ نفسه.
1: بكل تأكيد لديه وسائل أخرى غير البلاغية، لديه وسائل أخرى يستطيع من خلالها أن يؤثر.
0: إذن
1: لأن عملية التأثير قلت لا غير مرتبطة بالشكل.
0: إذن يعني نستطيع القول أنه البلاغة كوظيفة هي غير البلاغة كصفة. يعني ممكن أنه تؤدي الوظيفة بدون أن تتحقق.
1: الآن أنت طرحت إشكالية أخرى، إشكالية نفس المفهوم البلاغة. عن ماذا نتحدث؟ عن البلاغة بصفة صفة؟ عن البلاغة بصفة وظيفة؟ عن البلاغة بصفها علم؟ كل خطاب، كل نص، كل خطاب، كل ممارسة معينة ممكن أن تكون هذه ممارسة بلاغية أو تكتسب البعد البلاغي إذا وظفت فيها الأساليب البلاغية، وبالتالي يصبح عندنا خطاب فيه المقومات البلاغية. ثم من بعد ذلك يأتي علم يدرسها، هو علم البلاغة. يعني لدينا نحن صفة بلاغية، يعني يمكن وصف هذا الخطاب بأنه خطاب بلاغي أو خطاب. طبعا هناك فرق بين البلاغ والبليغ، هذه نعم. أيضا هذه إشكالية أخرى. وممكن أيضا نقول هناك أشكال بلاغية. ماذا ندرس إحنا؟ ندرس الآن الأشكال البلاغية عندما نريد أن نحلل. يعني الاستعارة هذا شكل بلاغي، التشبيه شكل بلاغي، الكناية شكل بلاغي. العلم الذي يدرس هذه الأشكال البلاغية هو علم البلاغة، والنصوص التي تكتسب هذه الأدوات هي النصوص نستطيع أن نقول بأنها نصوص بليغة أو نصوص اكتسبت البعد البلاغي. هذا ليس شرطا بأن يجعلها مؤثرة. ممكن الآن تكتب قصيدة أو أنا أكتب قصيدة فيها استعارات، فيها مجازات، فيها كنايات، ولكنها غير مؤثرة. ممكن شخص آخر يقدم وسائل بسيطة جدا لكن يكون مؤثرا في المجتمع.
0: وأنا شلون نتعامل احنا هسه شلون يعني هنا في نوع من المعترك في الحقيقة، وهذا المعترك هو انه احنا بامكاننا ان نصف الاشياء بانها بليغة.
1: نعم.
0: في الوقت نفسه هذه الاشياء البليغة
1: ليست
0: لا تؤدي
1: طبعا
0: وظيفة البلاغة. قصدي هذا يعني في كتابك الجميل تحرير البلاغة،
1: نعم،
0: صادر عن دار شريار، تحية لهم، أنت يعني تفصل هذا الموضوع. لكن كيف يمكن لنا بالنهاية أن نستشف النتائج بوضوح بين أشياء هي أصلا بليغة لكن لا تؤدي دور البلاغة؟ كيف نتعامل بها؟ يعني قد نصل إلى نتيجة أنه علينا أن نتخلى عن البلاغة لكي نصل إلى البلاغة بهذا المفهوم.
1: لا، هي ليست بمعنى بهذه القسوة أنه نتخلى عن البلاغة. أنا لا أريد أن أتخلى عن البلاغة، بالعكس هناك أشكال مختلفة للبلاغة، لكن أقول أهم عنصر ممكن في كتاب مداخل في تحرير الخطاب بيّنت أكثر وضوحا في هذه المسألة، أكثر وضوح هي مسألة التداول. متى ما كان خطاباتنا متداولة وإلها تفاعل وإلها تأثير في المجتمع أو إلها استعمال، فهي خطابات تستحق التأثير بغض النظر عن استعمالها. أنا ممكن أن أصف فد أشياء بسيطة جدا، ممكن بصورة بسيطة وليست بكلام، بصورة بسيطة يقدمها إعلان على سبيل المثال ممكن يكون له تأثير في ذائقة المتلقين أكثر من قصيدة على درجة عالية من الشعرية وعلى درجة عالية من الانزياحات وعلى درجة عالية من استعمال الاستعارات والمجازات والكنايات والأساليب البلاغية، ولكن ليس لا يمتلك التأثير الذي يمتلكه الإعلان أو يمتلكه فيلم أو ممكن حتى خطابات جماهيرية بسيطة، حدث، ممارسة، ممكن ممارسة وطقس ديني يكون أكثر تأثيرا من أسلوب شاعر أو أديب. مع جل الاحترام أنا لا يعني أنقص من هذه الفئة التي تقدم الأساليب البلاغية حتى تصير الأمور واضحة، ولكن أنا أبحث عن التأثير. ولهذا السبب البلاغة ليست فقط البعد الجمالي وإنما البعد التأثيري. هذا البعد التأثيري غير متأتٍ بالضرورة من الجمال. ممكن الجمال أن يكون عنصر فعال في التأثير ولكن ليس بالضرورة. هناك عنصر آخر وهو عنصر الإقناع.
0: دكتور كأنك هنا، اسمح لي بالمقاطعة، كأنك هنا تعترض، كأنك أقول كأنك تعترض على تاريخ طويل من الخوض البلاغي في أمة هي أمة من كلمات، أمتنا العربية
1: طبعاً.
0: أمة من كلمات تهتم بالقول وتهتم بالقائل وتهتم بهذه الأشياء. الآن أنت بمثابة المعترض كأنما، وأنت تقدم هذه الأفكار يعني الحداثوية حول فكرة البلاغة التي تتسم دائما، عندما نقول بلاغة تتسم بالمرجعيات وتتسم بالرجوع إلى نقطة أصل لمفهوم البلاغة وللإطار البلاغي. أنت تريد الآن أن تهدم ربما بعض الأركان لتأتي بأركان جديدة.
1: أنا قلت أنه المفهوم الذي أطرحه الآن هو مفهوم مبني على قضية أساسية علينا أن نغادر الذاكرة. أسمع أتحدث عن الذاكرة، الآن هناك فرق ما بين الذاكرة وما بين التراث. يعني في كتاب تحرير البلاغة فرقت ما بين الذاكرة وما بين التراث، مو فقط في البلاغة، في مجمل معارفنا، ولكن أنا الآن متخصص في البلاغة فأتحدث فقط عن البلاغة. يعني لدينا تراث، قد يكون لدينا تراث ديني ولدينا ذاكرة دينية، لدينا تراث اجتماعي ولدينا ذاكرة اجتماعية، لدينا، أنا الآن أتحدث، لدينا تراث بلاغي وفي المقابل لدينا ذاكرة بلاغية. من الذي يتحكم فيها في كل المعارف؟ في المعرفة الدينية، في المعرفة الاجتماعية، في المعرفة السياسية، في المعرفة الاقتصادية، في المعرفة اللغوية، الذي يتحدث الذاكرة وليس التراث. التراث أقصي، ولهذا السبب.
0: ليش؟
1: أقصي، أقصي بدوافع معينة. الآن هذه تحتاج إلى دراسة أبستمولوجية تنظم لماذا هذا الإقصاء. عندما يدخل أي طالب في قسم اللغة العربية ويريد أن يتعلم مو فقط من أستاذ البلاغة، من أي أستاذ آخر، عندما يتحدث عن البلاغة يقول البلاغة هي تأسست بفعل قضية إعجاز القرآن، البلاغة تأسست بفعل قضية الشعر العربي. يبدأ الصراع بين الشعر العربي وبين إعجاز القرآن. من الذي يحوز الصدارة؟ من الذي يتصدر؟ أنا أقول لا هذه ولا هذه،
0: نعم،
1: ولا غيرها. هناك ثلاثة تحالفات للبلاغة مع معارف أخرى. هذه التحالفات، هذه أنا أتصور هذه التحالفات خرجت البلاغة منها خاسرة من جولة هذه التحالفات. سأبين ما معنى خاسرة. التحالف الأول وهو التحالف الكبير والخطير هو تحالف البلاغة مع إعجاز القرآن، ولهذا السبب اكتسبنا فهم مقدس للبلاغة.
0: هذا راح نجيله.
1: أجله. التحالف الآخر هو التحالف بين البلاغة والنقد القديم، ولهذا السبب كثير عندنا لا يميز بين البلاغة العربية وبين النقد القديم. حتى بعضهم يقول نعم هي البلاغة هي القديم، وبعضهم يكتب التخصص البلاغة والنقد. لا يا أخي، مفردات النقد ولغة النقد وقضايا النقد تختلف تماما عن قضايا البلاغة. البلاغة كانت وسيلة من أدوات النقد.

0: حتى خرج لنا جنين اسمه النقد البلاغي. فالنقد نقد والبلاغة بلاغة. هذا التحالف بين البلاغة والنقد أعطى الصدارة للنقد على حساب البلاغة، فالبلاغة خسرت في جولة هذا التحالف. أنا أجلت الحديث عن الإعجاز وسأبين أنه مسألة إعجاز القرآن أيضا أعطت الخسارة للبلاغة. ماذا أعطتني العلاقة بين البلاغة والنقد؟ أعطتني المفهوم الشعري للبلاغة.
1: احنا رجعنا للسؤال الآن، أنه أنت هل تهدم ركنا قديما اللي نعم
0: حتى أنا بالمناسبة
1: بالتراث ماكو منشئ لأفكارك الجديدة؟ أنت ماذا تريد من البلاغة الآن؟
0: أحس واحد التحالف الثالث هو التحالف بين البلاغة والفصاحة. عندما ندرس طلابنا يعني في كلية الآداب مرحلة أولى وفي كلية التربية مرحلة ثانية يدرسونهم مسألة العلاقة بين البلاغة والفصاحة بالسنان الخفاجي والفصاحة وعلاقة البلاغة بالفصاحة. يمكن الطالب يطول شهر يقرأ العلاقة بين البلاغة والفصاحة، لكن في سنة وسنتين يدرس البلاغة لا علاقة للبلاغة بالفصاحة، ولا تجد أي تأثير لقضية الفصاحة. أنا في تصوري درس الفصاحة درس صوتي قدم خدمة لعلم الأصوات ولم يقدم خدمة للبلاغة. بالعكس، مسألة الربط بين البلاغة والفصاحة أعطتنا هذا الفهم الفصيح للبلاغة، وضيعت منا أهترت منا الشيء الكثير. طيب ماذا تريد؟ يعني كل هذه الأشياء أنت الآن، أنا أقول أنا علي أن أبحث عن تحالفات بديلة، ولهذا السبب أطرح مفهوم آخر اللي هو البلاغة البديلة. البلاغة البديلة هي ليست بلاغة الضد، وإنما هي بلاغة ناشئة من الأصل.
1: لكن المفردة بديل دائما توحي بأنها
0: يزيح ويأتي بديلة. هو ممكن يزيح ولكنه ليس ضده، هو يزيحه ولكن ليس
1: يزيح من المركز على
0: من المركز تلاقى. ويقدم نفسه بديل عنه ولكن ليس بالضرورة أن يكون ضد ويدخل في معه في معركة شرسة.
1: لكن الآن أنت هنا قد تصطدم يعني بالفكرة مقدسة من ضمنها، مثلا خلينا نطرحها بشكل سؤال أو بشكل جملة تعلق عليها. لا يوجد إعجاز بلاغي في القرآن، ماذا تقول؟
0: قبل لا أدخل في مسألة إعجاز القرآن أود أن أتحدث عن نقطة أساسية، وهي حتى أدخل إلى مسألة إعجاز القرآن. هناك ممكن نقول ثلاثة كتب، هي كل واحد منهم يقول أنا الأول في البلاغة. كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. أبو عبيدة طبعا الجاحظ 255 هجرية، أبو عبيدة 207 إلى 208 هجرية، والثالث هو كتاب البديع لعبد الله بن المعتز. إذا تسألني أي الكتب تشعر بأنه هو الكتاب البلاغي، الجاحظ هو الذي يمثل التراث البلاغي. لو استثمرنا الجاحظ بشكل حقيقي لحصلنا على بلاغة إنسانية تناقش قضايانا وكل همومنا في المجتمع، اللي ممكن نقطة أخرى نتحدث عنها في زاوية أخرى. لكن حتى أنقلك إلى سؤالك، أترك الجاحظ وأذهب إلى الثاني. أنا طبعا مع الجاحظ ولست مع أبي عبيدة. أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن قال هو هذا الكتاب الأساسي في البلاغة، وهنا بدت قضية البلاغة وعلاقتها بالقرآن. طبعا عندما تذهب إلى كل الكتب وهي تتحدث، يعني كتاب يمكن ابن النديم الفهرس وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، كلهم يتحدثون عن حكاية دخلوا على الفضل بن الربيع وكان أبو عبيدة موجود وقال سأل أحد السائلين وطلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فكيف القرآن يصور برؤوس الشياطين الشيء المجهول؟ فراح أبو عبيدة قاس هذا النص القرآني على كلام العرب، قال هذا موجود في كلام العرب. ما هو كلام العرب؟ قال ألم يقل امرؤ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي مسنونة زرق كأنياب أغوالي، من رأى الغول؟ إذن هو قاس المقدس القرآن على الشعر العربي، بمعنى الشعر العربي أكثر قداسة على اعتبار مرجعية. إذن هناك حكاية مختلقة ارتبطت بكتاب مجاز القرآن. هذه الحكاية المختلقة التي ذكرها ابن خلكان وذكرها ابن النديم وغيره واستمرت. عندما ترجع إلى سورة الصافات التي تحدث عنها كتاب مجاز القرآن لا توجد هذا.

0: عندك كتاب مجاز القرآن، وعندك الكتاب الثالث هو كتاب البديع. أتحدث بشكل سريع عن كتاب البديع. هذا كتاب البديع ليس كتابا بلاغيا. فالآن الكل يتعجب كيف ليس كتابا بلاغيا. هذا كتاب أصلا نشأته نشأة نقدية، صراع بين القدامة وبين المحدثين من النقاد والشعراء. فظهر أدنى اتجاه اللي هم اتجاه مدرسة البديع، وكان عبد الله بن المعتز جزء من هذه المدرسة، فحاول أن يدافع عنهم، قدم إن مادة بلاغية. أنا لا أنكر فيه مادة بلاغية، وليس لكنه ليس كتابا بلاغيا. إذن وين نتوجه؟ نتوجه إلى كتاب البيان والتبيين، ونتوجه إلى الجاحظ. نحن نحتاج إلى إعادة الجاحظ حتى نحصل على بلاغة إنسانية. نحن لا نحتاج بلاغة بهذا الفهم الهائل، الفهم المقدس والفهم النقبوي.
1: هذا يرجعني للسؤال الماضي اللي هو أطرحه بصيغة جملة وشوف رأيك.
0: نعم.
1: لا يوجد إعجاز بلاغي في القرآن.
0: لاحظ مسألة وجود إعجاز بلاغي سأتناولها في محورين أو في شقين. الشق الأول، أرى أن مسألة وصف الإعجاز القرآني بأنه بلاغي هو منقص من القرآن وليس ميزة للقرآن لسبب معين. كل الأساليب اللي موجودة في القرآن هي موجودة عند العرب وما زالت تستعمل الآن، وممكن الآن نستحدث أساليب. هذا جانب. الجانب الآخر، لو نرجع إلى فكرة البلاغة، البلاغة أداة من أدوات المعرفة. حتى في الصراع بين أفلاطون وبين الصوفسطائيين، البلاغة أداة من أدوات المعرفة، وهذه المعرفة ليست معرفة يقينية، البلاغة احتمالية ظنية. فكيف يمكن أن نقبل بأن يكون الكتاب المقدس الذي يقدم لنا هذه التشريعات مبني على معرفة ظنية، معرفة احتمالية وليست معرفة يقينية؟ فأظن، وقد أكون مخطئا، فأظن بأن نحن نعطي للقرآن إعجازا ظنيا وليس إعجازا يقينيا. يعني الاعتماد على الإعجاز البلاغي في القرآن هو ليس إيجابيا بل سلبيا. هذا جانب. الجانب الآخر، مسألة إعجاز القرآن وربطها للبلاغة أضعفت من البلاغة، لأن هي قدمت لنا ماذا؟ قدمت لنا،
1: يعني هناك من يرى دكتور، يعني هذا حديث خطير
0: طبعا،
1: يعني هناك من يرى أنه رفعت اللغة العربية ورفعت الخطاب العربي ورفعت البلاغة العربية جزء كبير منها، بل يستند بشكل أساس على فكرة وجود القرآن ونزول القرآن، وعلى فكرة ما يعني ما موجود في هذا الكتاب.
0: يعني
1: الآن أنت تفصل بين فكرة البلاغة وبين فكرة القرآن. ما أريد أقول تفصل، لأن أنت أصلا تميز بين البلاغة كمفهوم عام شامل علم.
0: نعم.
1: والبليغ كصفة.
0: نعم.
1: مقرونة هي بالقرآن.
0: نعم.
1: موجود.
0: نعم.
1: لكن هذا الفصل، قصدي هذا الفصل هو ما صار، يعني تاريخنا كله، تراثنا كله، تراثنا أو ذاكرتنا.
0: نعم.
1: يعني حتى
0: نعم.
1: أخرج من
0: نعم.
1: المصطلحات اللي تفضلت بها حضرتك، ما نوهت على هذا الموضوع. يعني كان جزء من، يعني جزء من الدعامة اللي يحتمي بها القرآن هي البلاغة، أو يحتمي بها المفسر هي البلاغة. فكرة الإعجاز تجعلني أنا كمشاهد وكمتابع وكمحاول لفهم المعنى، تجعلني غير قادر على تفكيك المعنى إلا من خلال وسيط.
0: أستاذ علي، مسألة أنا لا أنفي قضية القوة البلاغية اللي موجودة في القرآن، السحر البياني اللي موجود في القرآن، أنا لا أنفي هذا، يعني حتى تكون الأمور واضحة ودقيقة، أنا لا أنفي هذه المسألة، ولكن
1: الإعجاز
0: أنفي مسألة وإنما أريد أن أصحح فكرة، بأن عندما نقول بأن الإعجاز الموجود في القرآن إعجاز بلاغي، أشعر بأنه منقص للقرآن وليس إيجابا للقرآن.
1: يعني البلاغة، هل من الممكن أن تكون البلاغة أمر سيء؟
0: طبعا سيء، ولهذا السبب أنا أقول منقصة، لأن البلاغة هي أداة من أدوات التلاعب
1: والتزويف،
0: أداة من أدوات التزييف، أداة من أدوات الإقصاء، أداة من أدوات التضليل.
1: أعطيني تطبيقات.
0: التطبيقات كثيرة عندما نريد أن نستخدم
1: تطبيق البلاغة. تطبيق أريد أن أفهم كيف أن البلاغة تساهم في التزييف.
0: ببساطة أقول، ما يقدمه الآن أي سياسي هي وسيلة من وسائل التزييف عبر الأدوات البلاغية. بماذا يتكلم؟ يتكلم بالأساليب البلاغية، يتكلم بالحيلة، مو فقط السياسي، ممكن رجل الدين يستعمل الأساليب البلاغية من أجل تزييف الحقيقة، ممكن أي شخص في حواره. والدليل بأنه حتى في لغة بعض الذين ينتمون إلى الفئة الإيمانية أو المؤمنين يقول أنا هذه تورية، عندما يريد أن يكذب على صديقه وقال هذه تورية، لاحظ يكذب على صديقه يقول هذه تورية، يعني أسلوب التورية واحد من أساليب التكذيب، خبر خديعة لأنه فيه إيهام. التورية
1: بس ببلاغة،
0: هو واحد من أفانين البلاغة. التورية فن مهم جدا، لفظة تحمل معنيين، أحدهم بعيد وواحد قريب، فواحد من الأساليب اللي هو الأساليب البلاغية، وفيه وهو بشكل صريح جدا. لاحظ مثلا أسلوب التوجيه على سبيل المثال، المتنبي جاء إلى كافور الخشيدي، وكافور الخشيدي معروف بأنه رجل أسود وحكم في مصر، فذكر المتنبي بيت من الشعر وقال وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا، بمعنى غير كثير يعني مو هواي، على واحد يجيك راجل يرجع للعراق يصير ملك. أحد الأشخاص من الجالسين في مجلس كافور قال له اغدق عليه بالأموال، هذا الرجل مدحك. قال لا، هذا ما مدحني، هذا ذمني. كافور كان يعرف بأن المتنبي يمدح، لكن المتنبي في نفس الوقت كان يخدع الجماهير بأنه يمدح وليس يذم، لكن هو في الواقع يذم. لماذا؟ هذا أسلوب التوجيه. مثل بشار بن برد عندما خاط له أحد الأشخاص اسمه أبو عمرو، خاط له عباءة، وهذا كان أعور، فقال خاط لي أبو عمرو قباء ليت عينيه سواء. هسا هذا الشخص ما عرف هل هو يمدحه يتمنى أن تعود له عينه فتصبح العينان سليمتين، أم كان يذمه ويتمنى أن تكون.
1: بس هسا هذا
0: شاعر، لاحظ أنا لم أتحدث عن سياسي.
1: نعم.
0: فكيف بالنسبة للسياسي؟
1: قصدي هذا الحد مقبول، هو جميل.
0: طبعاً إيه؟ طبعاً. إذن وكيف بالنسبة للسياسيين سواء منذ العصر الإسلامي؟
1: أنت تذكر في هذا أعتقد في تحليل الخطاب.
0: مداخل في تحليل الخطاب كثير من النماذج.
1: أعتقد تذكر حادثة عمرو بن العاص.
0: نعم.
1: كيف تحول إلى بطل في السردي؟
0: لاحظ هاي بلاغة الخطاب التاريخي. عمرو بن العاص، أنت الآن نقلتنا وإن كان بعيد عن موضوع إعجاز القرآن، ولكن لاحظ عمرو بن العاص في حادثة واقع الصفين
1: هو كان بليغا.
0: لاحظ أسلوبه، هو لم يستخدم الاستعارة ولم يستخدم، هو هذا الذي سألتني السؤال الأول، هو كان مؤثرا بدون أساليب بلاغية،
1: مؤثرا بدون
0: استعمال الأساليب البلاغية.
1: يعني هو بالحقيقة كان بطل للقصة.
0: هو في الواقع عندما تسأل الآن واقعة صفين،
1: يقال لك
0: بين علي عليه السلام وبين معاوية،
1: البطل
0: معاوية، الفاعل الأول.
1: نعم.
0: الفاعل الخطاب الأول علي، والفاعل الخطاب الأول الثاني هو معاوية، ولكن واقعا من هو الذي أنتج حادثة رفع المصاحف؟ عمرو بن العاص هو صاحب الفكرة، وعمرو بن العاص صاحب الفكرة وقال له ارفعوا المصاحف، وذكرهم بأن علي في يوم من الأيام رفع المصاحف، يعني عاد حادثة استدعاها مرة أخرى، حادثة تاريخية سابقة أنا متحدث عنها في الكتاب. بمعنى أنه من هو بطل الحدث؟ من الذي كان مؤثرا في صياغة الحدث التاريخي؟
1: حتى تذكر أنه الطبري ذكره أول
0: طبعا بأسلوب نعم،
1: يعني كانت القصة مبنية على فكرة وجود عمرو بن العاص.
0: طبعا مع العلم أنت الآن عندما تذكر صفين تذكر علي وعمر، عفوا علي ومعاوية، ولا تذكر علي وعمر بن العاص، ولكن واقعا من هو المؤثر، من هو صانع الحدث التاريخي؟ هو عمرو بن العاص. إذن أرجع إلى مسألة إعجاز القرآن حتى ما نغادرها، فكرة إعجاز القرآن، قضية إعجاز القرآن ماذا أنتجت للبلاغة العربية؟ لم تقدم شيء للبلاغة العربية سوى الصراع الفكري الأيديولوجي. هناك مجموعة من الأشاعرة يطرحون فكرة في إعجاز القرآن، وهناك معتزلة يطرحون فكرة لإعجاز القرآن، وهناك الإمامية وغيرهم وغيرهم. إذن هناك صراع بين الفرق الإسلامية من أجل فكرة إعجاز القرآن، وصلت إلى حد التكفير. وأنا ناقل نص في بحث عن البلاغة المقدسة، ناقل نص للجرجاني لعبد القاهر الجرجاني، وأشبه بأنه يكفر كل من لا يؤمن بمقولته. لاحظ بلاغي يصل إلى حد التكفير لكل من لا يؤمن بمقولته البلاغية في إعجاز القرآن. أنا أتصور قضية إعجاز القرآن هي قضية أيديولوجية وليست قضية بلاغية.
1: دكتور زين، هسه احنا في مرحلة ربما يعني يسمح لنا أن نسأل هذا السؤال، هل القرآن الآن واقعيا حياتيا فعليا هو مؤثر بلاغيا في نمط تكوين شخصياتنا كمسلمين أو كعرب؟ هذا سؤال أول. يعني هذا سؤال حقيقي مباشر، أنه هل القرآن الآن مؤثر على الطفل، مؤثر على الشيخ، على الشاب بشكل يوازي تأثيرات أخرى بالميديا وبال، يعني أنا أريد نقيس الفعل، فعل البلاغة ككل، يعني كيف يتحقق
0: بالتأثيرات؟ قد أفاجئك بإجابة يمكن ما متوقعها، بأنه ممكن القرآن أقول لك مؤثر بلاغيا على اللغة، على طريقة النطق. يعني الآن عندما تأتي بابنك تأخذه في مدرسة قرآنية، ممكن يخرج لك شخص فصيح، لكن أنت تبحث، أنا أعرف ما تبحث عن الفصاحة والقدرة اللغوية
1: تكوين،
0: وإنما تبحث عن التوجيه الفكري. لا، وسائل التواصل أكثر تأثيرا،
1: أكثر تأثيرا من القرآن، هذا واقع.
0: أنا لست
1: طبعا
0: بمعنى لا، والدليل بأن القرآن الآن مؤثر في، يعني مثلا تلاحظ دائما برامج عن القرآن، يعني هذه الوسائل. ولكن أنا بوصف متخصصا في البلاغة أتحدث عن قضية بلاغة القرآن. بلاغة القرآن تأثيرها نعم جيد، ولكن بحكم الزمن الوسائل تغيرت، ليس بضعف من القرآن، لا، القرآن راق البلاغة. أنا وأرجع وأقول لا أقلل من قيمة البلاغة القرآنية، البلاغة القرآنية عالية، وبالمناسبة أنا أدعو إلى وجود درس بلاغة قرآنية بعيد عن البلاغة العربية، وأدعو إلى مسألة، بأنه مسألة إعجاز القرآن ليست ضمن دروس البلاغة، أن تكون ضمن دروس علوم القرآن. مسألة إعجاز القرآن، والدليل بأن أغلب كتب علوم القرآن عندما تبحث مسألة النسخ، عندما تبحث مسألة التأويل، مسألة القراءات، مسألة كل هذه الأشياء المتعلقة بالقرآن، تضع مسألة الإعجاز ضمنها. إذن هو درس من دروس علوم القرآن، إعجاز القرآن، وليس درسا بلاغيا. تأثير القرآن نعم له تأثير، ولكن احنا نتحدث الآن التأثيرات السريعة، هذه ممكن نغادر الفكرة، لأنه عندنا هواي أشياء ممكن نناقشها في مسألة ما هي النصوص المؤثرة أكثر في المجتمع.
1: هسا هناك من ربما هناك من يتهمك أن أنت تريد أن تخرج البلاغة من عباءة المتنبي ومن سجالة القرآن إلى مناطق أخرى تتعلق بالميمز، تتعلق بالترند،
0: نعم،
1: وتتعلق بطبيعة الحياة الخاطفة السريعة. ربما هذا جزء من الوهج يخفت، يعني الخاص بالبلاغة، الوهج مقدس،
0: تمام.
1: وهل هذا فعلا ما ترمي إليه؟ يعني كيف يمكن لنا، يعني كيف تقنع عديدين أنه نتخلى عن البلاغة في فهم النص القرآني مثلا؟
0: لا، أنا ما أدعو إلى التخلي عن البلاغة في فهم النص القرآني، ولا أدعو إلى التخلي عن البلاغة في فهم النص الشعري.
1: أنت تريد أن يعني إحنا الآن موجود في الذاكرة،
0: إيه؟
1: كما تقول، مو في التراث،
0: نعم،
1: موجود في الذاكرة، أنه إحنا حينما نتطرق للقرآن ونحاول أن نفهم النص القرآني فلازم نحضر عدتنا البلاغية.
0: طبعا،
1: مو
0: صح، تمام.
1: أنت تريد أنه إحنا البلاغة اختزلت واختصرت في القرآن وفي الشعر، وأنت تريد أن تنتقل بنا من هذا الحقل إلى حقول أخرى أوسع ومجالات أخرى أكبر،
0: نعم.
1: هل هذا صحيح؟
0: نعم. لاحظ، أولا سعد علي، قضية القرآن والشعر خطاباني لا يمكن تجاوزهما، وهما مؤثران في الثقافة العربية ومؤثران في مجتمعنا، هذا بكل تأكيد. ولكن الآن احنا نعيش في القرن 21، نوعية الخطابات، أنا ابن المجتمع ومؤمن بمسألة معينة، بأن البلاغة هي في أصلها تبحث في الحياة الاجتماعية. هذا شيء غريب، كيف تبحث في الحياة الاجتماعية؟ يعني يوم من الأيام أنا عندما طرحت فكرة اسمها علم البلاغة الاجتماعي، أسست لها في كتاب تحرير البلاغة، والآن أكتب في كتاب تحت اليد اسمه الجماعة والخطاب، أطرح فكرة علم البلاغة الاجتماعي. وحسأني هل من مهام البلاغة أن تبحث في علم الاجتماع والجماعات والظواهر الاجتماعية؟ هذه من مهام علم الاجتماع؟ نعم من مهام البلاغة. وما أي بلاغة؟ البلاغة التي جاء بها التراث. أنت لو ترجع إلى الجاحظ، وأرجع إلى الجاحظ مرة أخرى، ستجد الجاحظ هو أول من تحدث عن المهمشين، وتحدث عن
1: البخلاء
0: والمهمشين والسود والوكلاء والقضايا الاجتماعية. والدليل بأنه القضية قضية علاقة البلاغة بالحياة العامة والحياة الاجتماعية أنه الخطأ. البلاغة تبحث التخاطب فيما بيننا، كيف أحدنا يقنع الآخر. هذا هو أصل مصير الحياة الاجتماعية. البلاغة في أصلها مو فقط تبحث في مسألة القرآن والكلام العالي والكلام النخبوي، وإنما كيف أحدنا يقنع الآخر. يعني عندما ذكر الجاحظ رسالة بشر بن المعتمر أو كتاب بشر بن المعتمر كما يوصف، أصلا كان يبحث عن قضية المقامات والسياقات والتخاطب بين الناس. الآن عندي خطابات مؤثرة في المجتمع، أنا أبحث من هو الذي يؤثر فيه بوصف بلاغي، مثل المشتغل في حقل علم الاجتماع، مثل المشتغل في حقل الأنثروبولوجي. أنا أبحث طبعا عن بلاغة هي تكون ضمن الحقول البينية، تعقد تحالفات رابحة. لأن أنا قلت
1: هناك أنت حتى ذكرت في الكتاب أنه هناك معترضون على على الفكرة الحقول البينية، فكرة الحقول البينية.
0: نعم تمام.
1: باعتبار أنهم يميلون للتخصص، وهناك نوع من الميوعة في المصطلحات، بحيث حتى هناك سؤال، ربما سؤال شائع أنت تواجهه كثيرا، أنه ما الحد الفاصل الذي يوقف أو الذي يجعلنا ننظر إلى علم البلاغة الاجتماعي على أنه علم بلاغة اجتماعي من غير أن ينصرف إلى علم الاجتماع نفسه؟
0: الاجتماع.
1: يعني ما الحدود الفاصلة التي يعني
0: السؤال جيد. تمام جدا. أنا قلت بأن البلاغة دخلت في جولة من التحالفات الخاسرة مع علوم القرآن، مع قضية إعجاز القرآن التي هي ضمن علوم القرآن، ومع النقد وهو من حصة النقد وليس من حصة البلاغة، ومع قضية الفصاحة وعلاقتها بعلم الأصوات. أنا أعتقد هذه جولة التحالفات جولة خاسرة بالنسبة للبلاغة.
1: هذا رأي جريء.
0: البلاغة لم تستفد منها. أنا الآن أريد أقدم البلاغة. بالمناسبة أريد أن أبين شيء، لدينا من تراثنا البلاغي وحتى من ذاكرتنا البلاغية، إذا وضعت الحد الفاصل بيناتهم، لدينا معجم اصطلاحي رائع جدا من الأساليب البلاغية، لكن للأسف لم نستفد من هذه المعجم الاصطلاحي.
1: لأسباب أيديولوجية.
0: لأن بلاغتنا هي بلاغة أساليب وأشكال وليست بلاغة مضامين وأفكار.
1: هاي هم بها يعني أسباب أيديولوجية برأيك؟
0: طبعا إلها. تحجمت البلاغة، أصبحت مطيعة خادمة للعلوم.
1: يعني هي البلاغة صورت بالنهاية على أنها
0: شكل
1: مرتبطة بشخص. يعني بلاغ، يعني إحنا ربما جزء كبير من فهمنا البلاغي هو قام على فكرة وجود شخص على منبر، خطاب،
0: شخص متكلم
1: بليغ. ولذلك يعني هاي ثقافة أحادية وثقافة بها نوع من السيطرة والهيمنة، وهي ثقافة ربما يعني أنت تطرقت للجاحظ أنه ثقافة مجتمعية وتطرق إلى الأقليات أو تطرق إلى بعض يعني الجماعات.
0: نعم.
1: هاي ثقافة مفروضة في مجتمعنا في الماضي وفي الحاضر،
0: الذي يؤمن بالصوت الواحد.
1: نعم. يعني هناك سلطة.
0: نعم إحنا الـ الـ الـ الـ الـ أنا يعني قد يسعفنا الوقت نتحدث عن الوظائف للبلاغة، ولكن حتى فكرة المتكلم البليغ، أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين كان مؤمن بهذه فكرة المتكلم البليغ، ولكن صدم في مسألة، قال لا نستطيع أن نصف المتكلم بأنه بليغ. لماذا؟ لأن الله كيف نصفه بأنه بليغ؟ صدم بالموجه الأيديولوجي. جزء كبير من تراثنا ومن ذاكرتنا البلاغية، خلينا نقول بالتراث يعني حتى المشاهد والمستمع ما يصير عنده مشكلة في قضية الخلط بين التراث والذاكرة، جزء من تراثنا بأنه يركز فقط على المتكلم وعلى النص وفيما فيه من أساليب، لم يركز على العناصر الأخرى. ما هي العناصر؟ لم نركز كثيرا على السياقات، نعم نسميها المقامات، ولكن لم تولى هذه العناية، لم يركز على مسألة التداول والتأثير، لم نركز على مسألة الوظائف، لم نركز على مسألة المتلقي. المتلقي عندنا في البلاغة هو متلقي راضخ ذليل لم يؤدي أي دور. طبعا ظهرت عندنا اتجاه بلاغة، وأنا كتبت في كتاب اللي هو بلاغة الجمهور، أنه بدينا ندرس الاستجابات البليغة. الآن نوسع الدائرة. أنت سألتني سؤال حتى ما أغادره، وهو سؤال قضية علم البلاغة الاجتماعي
1: حدود. يعني كيف خلنا نعيد السؤال للمشاهد، كيف يمكن لنا أن نقول علم بلاغة اجتماعي وندرس حدود هذا العلم من دون أن نخوض في علم الاجتماع نفسه أو أن ندخل كثيرا في علم الاجتماع نفسه؟
0: طبعا أنا أعقد تحالف مع علم الاجتماع، يعني أنا عندما أقول علم البلاغة الاجتماعي لابد أن أعقد تحالف بين البلاغة وعلم الاجتماع. وبالمناسبة علم البلاغة الاجتماعي يختلف عن علم اللغة الاجتماعي، حتى المستمع المشاهد مصر عنده إنه هل هو نفسه علم اللغة؟ لا، علم اللغة الاجتماعي يختلف. علم اللغة الاجتماعية يتحدث عن قضية اللهجات الاجتماعية وعن الطبقة وغيرها، لا، هذا علم البلاغة الاجتماعي نحاول دراسة الظواهر الاجتماعية بوصفها ظواهر بلاغية، وأتحدث عن الظاهرة الاجتماعية بالمفهوم العام. ممكن تكون الظاهرة سياسية، ممكن تكون الظاهرة دينية، إذا صير فرصة أنه نتحدث. يعني بعض الممارسات الدينية هي التي تعطي شكل للجماعة، يعني هذه الجماعة لا وجود لها من دون هذه الممارسة، فعلينا حتى نصل لهذه الجماعة ونعرف هويتها. طبعا أنا بالمناسبة في علم البلاغة الاجتماعي أدرس الهوية ليس بالمفهوم الثقافي وإنما بالمفهوم البلاغي.
1: يا سلام،
0: أي يعني نغير المفهوم الثقافي ونذهب إلى المفهوم البلاغي. المفهوم البلاغي المفهوم الأدائي،
1: باعتبار البلاغة قد تكون سابقة هنا تؤسس لما هو ثقافي، يعني
0: لا تؤسس نسب. أريد أفصل بين الدراسات الثقافية. حقل أيضا حقل بين مهم جدا، وأيضا ناقش قضايا وجاء نتاج قضايا مهمة وقضايا خطيرة في المجتمع، لكن في علم البلاغة الاجتماعي نريد ندرس الظواهر الاجتماعية بصفها ظاهرة بلاغية. وقلت الجماعات لا يمكن أن تتأسس إلا من خلال ممارساتها.
1: إحنا نرجع الجماعات، راح نرجع الجماعات، لكن أنا بشيء بسيط.
0: إيه؟
1: بشيء بسيط، ما البلاغة البديلة؟
0: نعم تمام جدا،
1: بشيء بسيط أريد يعني إيه؟
0: تمام. لا هو ليس بشيء بسيط،
1: أنا أريدها يعني مختزلة.
0: نعم. مختزلة إيه؟ تمام جدا. أولا البلاغة البديلة نوعية الخطابات التي ستدرس هي تختلف عن الخطابات المألوفة والمعهودة.
1: زين.
0: ممكن نخرج من دائرة الجملة، من دائرة التركيب، من دائرة المفردة. يعني كنا ندرس الاستعارة في المفردة أو في التركيب، وندرس الكناية وندرس التشبيه وندرس كل الوسائل البلاغية في الجملة والمفردة. في البلاغة البديلة نتحول إلى دراسة الظواهر، ونتحول إلى دراسة الأشكال الكبرى. ممكن أن ندرس فيلم بوصف استعارة، ممكن أن ندرس نحت بوصف استعارة أو بوصف تشبيه أو بوصف كناية، ممكن أن ندرس ممارسة اجتماعية بوصف كناية. يعني ممكن أي ممارسة دينية، أي طقس ديني، أي شعيرة ممكن ندرسه بوصفة أسلوب بلاغي. إذن النص المدروس أو الخطاب المدروس هو أوسع من الخطاب الضيق، هذا جانب. الجانب الآخر ممكن أن ندرس الجماعات المهمشة ضمن البلاغة البديلة. يعني الآن أنت عندك مجتمعات افتراضية، شو أنت تتعامل معها؟
1: قبائل رقمية،
0: المجتمعات الافتراضية. أنا الآن ضعيف في مجتمعي الواقعي، لا أستطيع أن أدي أدوار البلاغية، ممكن أن ألجأ وين؟ للمجتمع البديل اللي هو المجتمع الافتراضي. هذا المجتمع الافتراضي أنتج فيه خطابات بليغة.
1: ليش؟ لأن عنده يوفر المؤهلات،
0: يوفر المؤهلات والحماية والحرية. وبالمناسبة هو مؤسسة اجتماعية، ولكن مؤسسة اجتماعية ليست فعلية وإنما افتراضية،
1: وقد يكون تأثيرها أكبر.
0: تأثيرها أكبر لأن أجد فيها
1: أكبر من الواقع،
0: أكبر من الواقع، وتنتج خطابات بليغة. ما هي البلاغة التي تدرس؟ هي البلاغة البديلة. البلاغة البديلة هي المظلة التي ينتمي لها علم البلاغة الاجتماعي.
1: زين، إذا إحنا ما قدرنا نفهم أو ما قدرنا نستوعب هذه البلاغة البديلة الموجودة أصلا حتى في الميديا، هل هذا معناه أنه إحنا خسرنا الكثير؟
0: نعم نخسر الكثير،
1: نخسر من يانا حين،
0: لأنها غير مؤمنين بدراسة ما موجود في المجتمعات الافتراضية، ما موجود في الميديا، لأن مؤمنين بنص معين.
1: لا بنص قصد أنه إحنا قصدي نخسر، يعني ممكن نخسر فهمنا المجتمع.
0: نعم تمام جدا. نحن نحتاج إلى بلاغة تفهم المجتمع، نحن نحتاج إلى بلاغة تدخل في داخل المجتمع، تفهم ممارساتنا وتفهم وجودنا وتفهم علاقاتنا مع الآخرين. لا نحتاج إلى بلاغة تنزوي في زاوية محددة في ركن ضيق. البلاغة مع جل الاحترام، وقلت أنا لا أنفيها ولا وليس ضد البلاغة التي وجدت في الشعر أو في القرآن أو في أي شيء آخر، ولكنها بلاغة في زاوية وفي ركن ضيق. أنا أبحث عن بلاغة رحبة، ما لا أقول بلاغة رحبة حتى ما يذهب إلى بلاغة محمد مشبال، وإنما بلاغة واسعة، بلاغة بديلة شكلها مختلف، ممارساتها مختلفة، مناطقها مختلفة، أسلوبها. الاستعارة ليست في الجملة وإنما ممكن، وإذا نتحدث عن المرئيات ممكن أبين.
1: لكن سؤال هذا ربما أخير في هذا الجانب، إذا صار كل شيء بلاغيا
0: ممكن
1: لم يعد شيء بلاغيا أيضا في الوقت نفسه. نعم. إذا صار كل شيء بلاغة يعني ممكن، يعني هو هاي الفكرة، هناك حتى تخوفات حتى في أمريكا، يجوز بعدين نحكي عن البلاغة الأمريكية، هناك تخوفات أنه كل شيء صار بلاغة لدرجة أنه البلاغة اختفت، يعني أكو ميوعة للمفهوم لهذه
0: الدرجة. راح أقول لك مقولة لنيتشه وهي مقولة خطيرة جدا.
1: نعم.
0: نيتشه وراح أبني عليها شيء. نيتشه ماذا يقول؟ يقول كل الأشياء هي مجازات فقدت بريقها فتحولت إلى حقيقة.
1: يا سلام.
0: إذا نيتشه ستقول لي لعد مرجعك أنت نيتشه، لا حتى لا يحكم عليه. إذا نيتشه يؤمن بأن كل الأشياء هي في الأصل مجاز، والواقع بأن كل الأشياء هي مجاز في الأصل هي مجاز.
1: هاي نظرة أفلاطونية.
0: لا، أفلاطون ضد البلاغة بالمناسبة. هناك الفلاسفة خطين، خط مع البلاغة وخط ضد البلاغة.
1: هو كان ضد السوفسطائيين، يعني
0: ضد السوفسطائيين كانوا يؤمنون بأن البلاغة هي أداة المعرفة، وأفلاطون كان يؤمن بأن الحاكم لابد أن يكون حكيما فيلسوفا، فهو يؤمن بأن العقل أداة المعرفة، ولهذا السبب أفلاطون كان صار

0: تقريح فوق نيتشه. فيما بعد ظهر كتاب لجورج لايكوف اسم الاستعارات التي نحيا بها. قال بأننا نفكر بطريقة استعارية. وقبل ذلك بالمناسبة أرسطو يقول الإنسان كائن بلاغي، حيوان بلاغي، يعني نحن نتنفس البلاغة. أنا يمكن كتبت مقال قبل 10 سنوات أو أكثر، قلت نحن كائنات استعارية نتنفس بلاغيا، وفعلا نحن نمارس البلاغة في كل حياتنا. يعني حتى هاي الحجية العجوزة تقعد بالباب، واللي تروح للسوق، واللي ممكن تسولف ويا أي شخص، أي إنسان بسيط، تحس بي يتحدث بأساليب بلاغية، ولكن ليس بالمفهوم التقليدي، ليس بالمفهوم النخبوي، ليس بالمفهوم المتعالي والمفهوم المقدس، ولكن البلاغة التي تكون مؤثرة في المجتمع.
1: باختصار دكتور، هذا السؤال الأخير باختصار، كيف يمكن أن ننتصر لهذه الهوية؟ يعني هذا موضوع احنا يعني احنا نستنجد بالبلاغة لكي نصف أزمة حقيقية نعيشها في العراق، الهوية الجامعة، الهوية الوطنية، شو أزمة بيها؟ حتى صارت ترمى أحيانا باتهامات، يعني أن تتصف بكونك وطنيا، هاي نعم، هاي تهمة.
0: نعم، نعم، أصبحت جماعة،
1: أصبحت
0: جماعة، يعني مثل ما
1: وطنشي
0: حقيقة. لاحظ استاذي، أولا أنا لا أريد أن أتحدث كلام إنشائي.
1: نعم.
0: الكلام الإنشائي ممكن أن ندافع عن الوطن وعن الهوية، طبعا هذا كلام فعلا نقوله، يعني أنا دائما في القاعات الدرس أقول لطلابنا عززوا هذه الهوية، لأن أنت تعيش في وطن بغض النظر هسه أين تنتمي وأي طائفة وأي شكل وأي كذا، هذه الأمور طبعا أصبحت لدينا جماعة. من يدافع عن هذه الهوية الشاملة أصبح إلى صفة وإلى شكل، لأنه ليش أنجدت هذه الصفة؟ لماذا أصبح ينتمي هذه الجماعة التي سميتها الآن جماعة الوطنية على سبيل المثال؟ السبب لأنه ينتج خطاب وطني، فمن ينتج خطاب وطني ينتمي للجماعة الوطنية، من ينتج خطاب طائفي أو فرعي ينتمي، يعني أشخص ينتمي ينتج خطابات قبائلية على سبيل المثال، إذن هو ينتمي إلى جماعة العشيرة أو جماعة القبيلة، ينتج خطابات دينية ينتج إلى جماعة دينية وهكذا، فهي الجماعات تنتج بخطاباتهم. الوسائل طبعا نحن نحتاج البلاغة، ولهذا سبب أقول نحن نحتاج بلاغة تنتصر للمظلوم. بلاغة هي بلاغة مقاومة، بلاغة ضد المهيمن، ضد المتسلط. من هو المتسلط؟ الذي يمتلك الأجهزة الأيديولوجية والأجهزة القمعية، هذا هو الذي أستطيع أن أقول عنه.
1: شكرا دكتور.
0: شكرا صديقي،
1: كانت حلقة جميلة وكان حضورك رائعا.
0: شكرا على هذه الفرصة الطيبة للحديث عن البلاغة البديلة وعن علم البلاغة.
1: إن شاء الله نلتقي في مناسباته.
0: شكرا جزيلا صديقي.
1: أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى الختام، كونوا بخير وعافية.
2: هو الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس،
3: هوى الناس مع علي الياسري.
4: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار

لمس رائحة النفط، ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عند باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. وهناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها. ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود

أخيراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الأحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلباً للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية، التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية، تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز أو الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي، في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطق في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها، لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال
داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال. ذلك على الرغم من وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني، تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية. فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضييع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتا كوري والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية. فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. في هذه الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي بعد ذكر أسباب النزول. مجتمع المدينة الذي تكون بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله كان يضم عناصر متنوعة، يعني المجاميع اللي عاشت مع النبي صلى الله عليه وآله في مجتمع المدينة بعد هجرته طبعا كانت مو على ملاك واحد، على نمط واحد او منهج واحد. فيهم المؤمن شديد الايمان، وفيهم المؤمن المستضعف، وفيهم المنافق، ومنوعين على اية حال، يعني كانوا انواع مختلفة. كانت تحصل بعض المفارقات في هذا المحيط، في هذا المجتمع تحصل بعض المفارقات اللي تؤذي المؤمنين. مثل ايش؟ مثلا جماعة يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ويصبح مسلم يحقن دمه وماله وعرضه، ولكن ممارساته ممارسات مو ممارسات تنم عن اسلام او عن عقيدة. يعني مثلا كانوا اذا صارت عند النبي غزوة او استعدوا المسلمين يطلعون لقتال، فدول يجون يخذلون المسلمين، بدل ما يشجعوهم ويحمسوهم يخذلوهم عن الخروج الى القتال. مثلا كانوا يشككون دائما في بعض الاحكام اللي تنزل من السماء يشككون بها، والشيء اللي يعتصمون به ولايذين به شنو؟ لايذين فاشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هذه مستترين بها. وطبعا هاي كلمة الاسلام اللي تحقن دماءهم واموالهم، وهم تحت هالكلمتين يمارسون نشاطهم، فكانوا يتعبون المسلمين يؤذون المسلمين. وظل الوضع هكذا، بعض المسلمين مثلا بوسعه ان يقوم بحركه تاديبيه لهم، لكن يمنع الشعور بان ذولا قد يكونون على رسلهم، وبعدين ذولا مسلمين شلون يسيء الى مسلم مثله الى اخ بالدعوه معه. فتألموا اجوا الى النبي صلى الله عليه واله قالوا يا رسول الله هالقضايا هاي دي تسبب لنا الم، دي تتعبنا كثير، مجتمعنا دي يتعبنا، اكو جماعة دي يخذلون عنا الناس، وجماعة يبعثون التشكيك فيما ينزل من الاحكام، وجماعة يمالون اعدائنا من وراء ظهورنا. وهي مسألة خطرة، المجتمع اللي نعيش فيه احنا ملغم، مو مجتمع طبيعي. يعني احنا نشاطنا وين نوجهه؟ نوجه نشاطنا الى الدعوة الى الله، ونطلع نتهيأ للجهاد ونتهيأ الى بث الاحكام، ونوجه نشاطنا الى مراقبة هؤلاء، جهودنا دي تتوزع، بعدين شخصياتنا دي تمزق، لان دول مرتبطين فينا بقرابة بدم برحم بنسب، وما نقدر نشيل وما نقدر، يعني منتظرين اوامرك. لو الله عز وجل يعلمنا من المنافق من المؤمن حتى نجتنب المنافق ونبقى مع المؤمنين، فنريد هالخطوة هاي سوينا، يعني عرفنا من المنافق ومن المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم هذا الشيء إذا أنا رزق أجاريكم به وأبين لكم. معنى ذلك أول شيء راح يصير في مجتمع قريش ان محمد عزل بعض اصحابه وقام يقاتل اصحابه ويقتل اصحابه،
وهذه يلزموها قريش ويبلغون الدنيا بها دعاية، وكل واحد بعد ذلك يحاول ان يقدم على الاسلام راح ينفروا يهرب عن هالطريق. هذه ما ممكن خطوة انا اسويها ابدا، لكن اكو طرق تدريجية هاي راح تتعرف بها بعضكم على بعض. الطرق هذه تعرفكم المؤمن من غير المؤمن بدون ضجة بهدوء، يعني معالجة هادئة بدون ضجيج. فنزلت هذه الآية الكريمة، عرفنا سبب النزول وأجواء الآية. خلي نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث من الطيب. أولا ألفت نظرك إلى أن يميل يعني يرجل، يبين الخبيث من الطيب. ليش تقرأ يميز؟ متى تقرأ يميز ومتى تقرأ يميز؟ إذا مثلا عندنا شيئين أريد أميز بين شيئين، أفرض أريد أميز ذهب وفضة، لازم يقال يميز الذهب من الفضة. إذا اثنين، إذا لو الله أشياء متعددة، مثلا 10 أو 12 أو 3 أو 4 يعني أكثر من اثنين، إذا جمع لازم تقرأ يميز. للجمع تجي يميز بالتشديد، لكن للتمييز بين اثنين تقرأ يميز. لما كانوا اكو فئتين مؤمنين ولا مؤمنين، القرآن الكريم استعمل الصيغة الاولى حتى يميز. بأي طريق يميز الله عز وجل المؤمنين عن المنافقين؟ هنا المفسرين عندهم ثلاث آراء. الرأي الأول أن الله عز وجل يميز المؤمن عن غير المؤمن بالأمر بالجهاد. نبه لها النقطة، لأنه الحقيقة الأمور الدينية الأخرى اللي يأمر بها الدين قد يكون تشغل القضية، تخلص منها يشغل، أو حتى الإتيان بها سهل. شلون يعني؟ يعني مثلا واحد اذا عنده هدف، ما عنده بعد في سبيل هدف ان يطلب 2.5%

يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. المقدار على لسانه شيء ما يكلف شيء وما يبي عنا ويقدر عنها الطريق في الاسلام. لكن الشيء اللي مو يسير شنو هو؟ الشيء اللي مو يسير ان يطلع القاتل جاهد حتى يقتل. ان يخلص بالجهاد، يؤمر بالجهاد ويطلع جاهد ويقتل بكثم الصالح. هذا الشيء اللي مو يسير. هذا وسيلة من وسائل التمييز بين المؤمن والمنافق. المؤمنين كانوا اذا دعوا الى الجهاد يتبادرون الى الجهاد، بينما المنافقين او القواعد هذول يقعدون يتعللون، شغلتنا اموالنا واهلنا، او واحد يتعلل بالمرض، او واحد يتعلل بالغيبة، او واحد يتعلل بان ما سمع. شوف مثلا رافع بن خديج، هذا من الرواد الاوائل في التشيع. هذا الواقع في شريحة دولة شيعة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، حوالي 98 واحد دولة الطبقة الاولى الرواد الاوائل، بجملتهم هذا رافع بن خديج. رافع لما صارت واقعة احد، طبعا الجهاد شرط من شروطه ان يكون المجاهد مكلف يعني بالغ، اذا مو بالغ ما يسمحوا له يطلع للقتال، اذا ما يكون بالغ الرشد ما يعني اصلا شرط من شروط الجهاد ان يكون بالغ، الحكم ما يتوجه اليه، ما يكلف اذا مو بالغ. كل الاحكام شرط من شروط البلوغ. طيب، فلما جاء النبي صلى الله عليه واله في مدخل الواقع، قعد ويا جماعه من اصحابه يستعرض هؤلاء اللي يجون الى القتال، يستعرض يمرون عليه يشوف البالغ يسمح له يروح والصبي يرده. على رافع يجي، رافع انا لك بعد له عن البلوغ سنه صبي، خاف ان النبي يرجعه، كان يسوي؟ كان يجي الى ربوة، الى نشز مرتفع من الارض، يصعد على المرتفع ويطوي طاول برجليه، يصعد روحه يوقف روحه هكذا حتى النبي لا يستغرق. لحظه النبي عن بعد وتبسم، قال تعال، استدعى، قال ما الذي حملك على هذا؟ شنو اللي دعاك الى هذا؟ اللي يدعوك الى هذا شنو؟ قال يا رسول الله اللي يدعوني الى هذا اني اخشى منك ان تمنعني عن القتال بين يديك، هل ما تحرمني من هالنعمة؟ لان انا مصور هاي نعمة اني اقاتل واستشهد بين يديك، فلا تحرمني منها. فنظر اليه النبي مليا ثم قال تقدم بارك الله فيك، سمح له. نعم، دخل وجاء القاتل حتى قتل. من جملة من مثلا كان يبادر الى الجهاد ابو دجانة رضوان الله عليه، ابو دجانة الانصاري. ابو دجانة كان اعرج، والاعرج نعم مرفوع عند الحرج. ليش؟ لان المقاتل يحتاج الى ان يستدير، الى ان يفر ويفر وياخذ يمنه وياخذ شمال، هاي عروقه تعوق حركاته برجل واحده، ما يقدر يمارس الجهاد، فلذلك الحرج مرفوع عنا والتكليف بالجهاد مرفوع عنا. إلى أبو دجانة دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أنا أريد الجهاد بين يديك. قال له أنت مرفوع عنك الجهاد، تكليف الله رفع عنك، شو الداعي في هذا؟ قال له يا رسول الله إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني، إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وآله أذن له، نزل وفعلا قاتل إلى أن استشهد. فتصور هذه بوادر
كشفت هؤلاء مدى عمق هؤلاء عمق الإيمان في نفوسهم تغلغل الإيمان وتشرعهم إلى الجهاد. بينما مثلا النبي في مرضه يصيح نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، ويلح النبي في ذلك صبح من الصبح يلقى جماعة يمه مرايحين يسأل لماذا ليه؟ واحد يقول له انا لا اقدر ان اسأل الركب عنك، انا اروح اصير بعيد عنك، تكون قريب من عندك اطلع على احوالك. قال انا جاء امر جاء اقول نفذوا جيش أسامة طلعوا الى الجهاد. ليه؟ اكو موارد النبي طلع بها الى القتال، جماعة خلفوا عنا بالمدينة بمختلف الاعذار والتعلل، تعللوا بمختلف الاعذار. طبعا اكو فرق بين من واحد يسارع الى الجهاد وبين واحد يتخلف، ومن هنا تعرف ميزة الجهاد. فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، لا بر فوق ذلك. ومن هنا تدرك منزلة امير المؤمنين سلام الله عليه في تسرعه للقتال بين يدي رسول الله. تدرك المنزل الواقع يوم احد اللي ظلوا مع النبي عشرة، علي بن ابي طالب على راسهم وابو دجان معه وعشرة وسهل بن حنيف، مجموعة عشرة مؤثر، وباقي الناس هربوا عنه والنبي واقف والعباس بن عبد المطلب يصيح يا اهل سورة البقرة يا اهل بيعة الشجرة هذا رسول الله، الى ان تاب اليه بعض الناس رجع اليه بعض الناس. 82 غزوة ما تخلف فيها الامام علي عليه السلام عن النبي. الغزوة الوحيدة اللي مبدئيا تخلف فيها تبوك بس، وبعد ذلك استدعاه النبي صلى الله عليه وآله ايضا التحق بها، لان النبي خلفه من بعده على المدينة. قال له انت دير الشؤون من بعدي، دير موضوع المجامعات انت في المدينة خالية، خليك هنا وقال الجيش. من هنا تعرف منزلة هذا الرجل في الجهاد في سبيل الله، لان الواقع ترك تعيش جراحات او شمة. حتى لا تتصور اكو وسام، اكو وسام اشرف من الجرح الذي يكتسبه المجاهد في سبيل الله في المعركة، والا ما اكثر الاوشمة الكاذبة رتب صنعة الدواوين ما شارك فيها قر الوغى والهجير. قد تلك رتب منها النمط، ولكن الرتب اللي يكون في ساحة الجهاد، الجروح التي تكون في ساحة الجهاد هي خير وسام يحمله المجاهد في سبيل الله ويحتج به غدا على الله. يقول واحد من الأدباء المعاصرين أيها الجندي يا كبش الفدا يا شعاع الأمل المبتشم، ما عرفت البخل بالروح هنا طلبتها غصص المجد الظمي، بورك الجرح الذي تحمله شرفا تحت شعار العالمي. الواقع هو هذا الجرح يعتبر وسام شرف للمجاهد في سبيل الله. الجراحات انا ما اتخطر اكو واحد استوعبته الجراحات في سبيل الله بمقدار ما استوعبت هذا الرجل، لانه بيوم احد جابوا الامام علي وفيه 62 ضربة وطعنة، يعني جسمه كله قرحة واحدة تهيل الدماء من جوانبه، من اي جانب من جوانبه تهيل الدماء. الذي قامت الزهراء سلام الله عليها احرقت له حصير واخذت الرماد قامت تكمل جراحة. هاي الجراحات هذه مواقف، ومع ذلك كان يقول لا قرت اعين الجبناء والله لألف ضربة بسيف اهون علي من ميتة على فراش. هذا الرأي الاول، ان الله عز وجل يميز المؤمنين بالجهاد. الرأي الثاني انه يميزهم
بالدلالات على ألسنتهم. شلون يعني يميزهم بالدلالات على ألسنتهم؟ يعني تلقى المؤمن إيمانه يطفح على لسانه في تعبيراته، وتلقى المنافق عدم إيمانه أيضا يطفح على لسانه في تعبيراته. مثلا أنا أضرب لك مثلا، جابوا الغنائم، بعض الغنائم جابوها يوم أحد أول ما انهزم الجيش، أول ما انهزم جيش المشركين جابوا شوية غنائم، من جملة الغنائم

Papa y fait un bras. Papa y fait. Non, mais là, je suis basse, hein. Tu vas voir. Lama, far, taouzir, il pisme, pisme, t'es là, ou taouzir, il en a, hein. Stak, taouhaï, khatifa, malagore. Ejo, il a, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, واحد من الواقفين قال لعل رسول الله أخذها. ونزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي أو من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يغل يعني يكون الأخذ من الغنيمة قبل القسمة خيانة للمسلمين. المفروض ان الغنيمة توزع. واحد ما يخجل يجرأ يقول ان النبي يجوز اخذها. طيب هذا شم يعني هذا لو كان عنده عمق ايمان طبيعة قد واحد يقول هذا بهيمة مو مسألة يعني ما عنده ايمان جائزة لكن الواقع مو لا لا الواقع مو هكذا لأنه ليجرى تخرج منها الكلمة جائزا أن أخذها النبي بحيث يضطر القرآن الكريم أن ينزل آية تبين أن النبي لا يغل ولا يمد يده إلى الغنيمة قبل قسمتها فتبدر على لسان من هالنوع كلمات بس هذه قد تلتمس إلها يعني قد أكو زاوية تنحسب على تلك الزاوية زاوية على من يفهم مثلا لكن ما رأيك بقضية الإفك قضية الإفك هذه واقعة الإفك ونسبة هالموضوع إلى عرض رسول الله نسبة الكلمة الشاهنة البذيئة إلى زوجة النبي اللي القرآن الكريم نزل يبرئ زوجة النبي على فكرة ترى موضوع الإفك أكو كثير من المحققين يقولون أنه كان في ماريا القبطية مو في السيدة عائشة لا في ماريا القبطية تبهجين والآيات اللي نزلت في موضوع ماريا القبطية من مختلف المذاهب الإسلامية يذهبون إلى هذا الرأي يعني مو مذهب معين على العموم سواء كان هنا أو هناك اللي يمني أن اللي يجرى يرمي عرض النبي بكلمة شاهنة شو تقول هذا عند الإيمان ممكن هذا ممكن يكون عند إيمان في واقع الأمر هاللون هذا اللي بدر هالألوان اللي بدرت على ألسنتهم إنما دلت فإنما تدل على اتفاق مثلا موقف آخر موقف لما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وصارت غزوة بني النضير لما صارت غزوة بني النضير النبي اتخذ موقف في توزيع الأراضي موقف خاص شنو الموقف اللي اتخذه طبعا كان عندنا المجتمع مكون من قسمين مكون من مهاجرين ومكون من أنصار المهاجرين أغلبهم اللي هاجروا وإجوا إلى المدينة اجوا فقراء ما عندهم شيء اجوا جياع ما يملكون شيء هذول لما دخلوا الى المدينة تسعت لهم صدور الانصار واحسنوا لهم غاية الاحسان في الواقع واسوهم لكن مع ذلك ظلت الفجوة كبيرة بين المهاجرين وبين الانصار الانصار كانت عندهم ديار كل واحد من عندهم عنده زوجات متعددة الى جانب هذا اموال اكو عندهم اراضي زراعية وذول جايين ما عندهم شيء فقراء ظلت الفجوة واسعة النبي صلى الله عليه وآله استعمل اسلوب ارضى بي الانصار قالهم انتوا ترجعون بي الى رحالكم وذول اخوتكم فقراء ما عندهم شيء انا في بني النضير راح انطيل اخوتكم من المهاجرين حتى شوي لظى الفجوة واسعة بينكم وبينهم فوزع قالوا يا رسول الله هذا امر اليك كما تحب تريد لي تسويه وزع النبي فيه بني النضير للمهاجرين دون الانصار اكو جماعة هذول طبعا ما يملكون القابلية او

جاءكم الرسول فخذوه، ما اتاكم الرسول فخذوه. ها الواقع النبي صلى الله عليه واله الله امرنا باطاعته، فهذول كانت تبدر هالبواجر على السنتهم، البواجر تبدر تبدر على نفاقهم المؤمنين اللي من ما متمكن من نفوسهم. يمين هالمواقف تميل الخبيث من الطيب. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ان الآية مو يعني التمييز يقع بقسمة الغنائم بس، مو بقصة البواجر على ألسنتهم، لا. يعني لما النبي قسم الغنيمة وواحد يجيب الغنيمة كما هي مثلا بالحرب، هذول كانوا إذا غنموا المؤمن يجيبها للغنيمة يذبها، لكن المنافق لا، قد يمد يده إلى الغنيمة من ناحية، وقد يسحب قسمة الغنيمة. النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قسم مجموعة من عندهم ما يرضون تلك القسمة، حتى في اليوم واحد أعرابي قاعد حضر القسمة والنبي انطاه حصة، طالع هذا قاتل، لما أعطاه حصة قال للنبي هل عدلت؟ قال له لا والله ما عدلت ولا أحسنت. فتمعرت وجوه الصحابة وإن فعلوا منه، قام لواحد يريد أن يضرب عنقه، قال النبي ما اجلس خليه. ثم شال النبي حصة انطهية مرة أخرى إليه، قال له الآن شلون؟ قال له أما الآن فنعم. فقال ما رضيني إلى أخوه منها. طبعا ويا جماعة شريحة كبيرة كانت من هالنوع، شريحة كبيرة موجودة. والحقيقة من بعد ذلك لما تمكن الدين من النفوس أصبح الجندي المسلم قد مثل رائع في الأمانة. أذكر لك حادثة ينصون عليها المؤرخين، لما فتحت المدائن في أيام الخليفة الثاني وكان القائد على الحملة سعد بن أبي وقاص، زين؟ فتحت المدائن، عندما فتحت أكو فد موظف بالجيش كان يتبع يمشي ويا حملة المسلمين، كانوا يطول لقب صاحب الإقباض يسموه. صاحب الإقباض هذا شنو وظيفته؟ وظيفته يجيبون الغنائم، هو يسميه أمين مال عندنا اليوم مثلا، أمين مال افرض موقود في الحرب يعني، فيجيبون هالمواد اللي يجيبوها من الغنائم تودع عنده هو نفسه إلى أن تتم قسمتها، يقبضها هو صاحب الإقبال. لأن جلس هذا الرجل من بعد فتح المدائن وقاموا الجنود كل واحد هم غانم شيء يجيبه، كل واحد ها يغنم شيء يأتي به. على فكرة إنما أعبر عنهم هنا في هالفترة بالجنود لأنه الحقيقة ذولا صارت لهم رواتب من بيت المال، بعد ذلك صار لراتب، الراتب يوم نقد يوم مواد عينية كان ينطوه. مثلا عندنا نوع من الإقطاع نسميه إقطاع وظيفي، يعني راتب بدل ما ينطو جندي بدل ما ينطو راتب ناقد كان ينطو قطعة أرض يستثمرها، ما يملكها لا، يملك الانتفاع بها يستثمرها. فعلى العموم بعضهم انخرطوا وتحولوا الى جنود، هذول غير المتطوعين. فواحد من الجنود اجى الى صاحب الاقباض، اقبل الى صاحب الاقباض وبيده تمثالا، تمثال فرش من الذهب، عيناه ياقوتتان مكلل بالاحجار الكريمه، تمثال صغير، وبعير من الفضة عيناه جوهرتان وعليه أحجار كريمة. فذني كان يضعهم كسرى على تاجه، واحد على الجانب الأيمن واحد على الجانب الأيسر. طيب ما خلي هذا من الخزينة جايبين قبضهم الجندي، جابهن وإجا إلى صاحب الإخبار دفعهن إليه. صاحب الإخبار النعمان بن مقرن، نعمان بن مقرن لما شاف الذني واي يعني ضخمات واحجار كريمة بهن تأملهن، قال هذني عدلا جميع الغنائم اللي حصلنا عليها، هذني عدلا او زيادة جودا عليها. التفت لي الجندي قال له انت ما اسمك؟ قال له لا اخبرك باسمي ولا اخبر احدا باسمي حتى يمدحني.

0: ثواب الله واطلب ما عند الله. ليه؟ راح ورجع قال له هذا عامر ابن عبد القيس من الانصار. ليه؟ صور جندي بسيط صبي يجيب هالثروة الطائلة بدون ان يشعر به احد طبعا تدافع الامانة. لان ذولة صاغتهم العقيدة هؤلاء. بينما المنافق قد يضع يده على المال ويأخذ المال ولا يقول به. هذا الفرق بين موقف المؤمن من غير المؤمن. فهيك توزع آراء المفسرين على الجوانب الثلاثة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول هاي مواقف تميز الخبيث من الطيب بحيث ينعرف هذا خبيث وهذا طيب. ليه؟ ثم انتقلت الآية قالت وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الحقيقة عندنا الغيب نوعين شوي تفلي على بحث ثري. الغيب ليش سمي غيب؟ علم الغيب أقول عندنا علم الشهود وعلم الغيب. علم الشهود أن الإنسان يرى الأشياء حاضرة بنفسها عنده فيعلم بها. مثلا أنا الآن أعلم بهالمجموعة القاعدة عندي بالمجلس لأنها أمام عيني، وأعلم بالمسجد وبجدرانه، وأعلم نعم بما أمامي من أجهزة لأن هذه الآن بوسيلة من وسائل العلم أنا شايفها بالحس البصري شايفها زين، وبحس السمع أيضا سامعها. إذا أنا أعلم بها، طريقي إلى العلم بها الحواس. أكو أشياء طريقك إلى العلم بها شنو؟ السماع تسمع بها. اكو طريقك الى العلم بها العقل مثل النتيجة من المقدمات. طبعا اسباب العلم كثيرة، بس اللي اريد اقول ان القسمين الرئيسيين اكو عندنا علم نسميه علم شهود وعندنا علم غيب. الغيب ما غاب عن الحواس، علم الغيب ما غاب عن الحواس، ما غاب عن ان يعلمه الانسان. هذا علم الغيب، ما حد يعلم الغيب لذاته الا الله عز وجل. هو الذي يعلم الغيب لذاته. اما غير الله ما يمكن ان يعلم الغيب الا باعلام الله. هسه بشلون طريقة الاعلام؟ هسه تجينا بالبحث الثالث ان شاء الله بالمقطع الثالث من الاية يجينا هالمعنى. إذا الله عز وجل وحده تفرد بعلم الغيب وأطلع بعض خلقه على علم الغيب. وتحضرني بها المناسبة فتحادثة لطيفة تدل على لباقة واحد من المنجمين. لا يخفاك أنه في أيام يعني من بعد الخلفاء من بعد معاوية فنازل إلى آخر أيام العباسيين، نادر تلقى اكو بلاط من ابلقة الخلفاء يخلو من منجم. المنجم نعم اشبه شيء بالمستشار السياسي، هذا يعتبره مستشار علمي. مستشار علمي كان اذا ارادوا يغزون غزوة او يقومون بعمل او يسوون شيء يستطلعون رأي النجوم ورأي الغيب بالموضوع. وانا كان يعطيهم اراء، كان يعطيهم اراء في هذا المعنى. والغريب انا شفت رأي الى الرازي عقلية ضخمة جدا ضخمة. فخر الرازي صاحب التفسير الكبير عقلية جدا تصور ضخمة، يعني رجل اقدر اسميه وعاء فكر الرازي. هذا كان يؤمن بان بعض الكهان والمنجمين يعلمون الغيب، يؤمن ايمان يعني عجيب ويدلل عليه ويبرهن عليه والى رأي مطول به. وشفت مجموعة اخرين ايضا من هالنوع موجودين يعني يذهبون الى هذا الرأي. بس شنو ادلتهم؟ لعله عند الصوفية ايضا فكرة الحدس منبعثة من هنا، قد يتسع لي المجال ان شاء الله في احدى الليالي الاتية ان هالموضوع شبعه يريد موضوع خاص بالواقع الآن يبقى بينا إذا مرنا عليه جيد. بس أنا أقول أن الحادثة هاي اللي ارويك اياها تستند علما الى التقليد اللي كان سائد في بلاط الامراء وفي دور الامراء والخلفاء ان يكون دائما منجم. اكو الحجاج كان حاطله منجم يمه. يقولون المؤرخين قال الحجاج مد يده الى صفيات. صفيات مجموعة حصو حطها بيده. حسبها الحجاج حسب هاي الحصوات شم واحدة وحطن بيده. واطبق يديه عليها واستدعى المنجم. صاح للمنجم قال له احسب لي هاي الحصيات اخبرني كم في يدي من الحصيات شم واحدة. طلع هذا اصدر لابا وقام يحسبه. حسب قال له عندك كذا. ذكر له العدد. قال له العدد كذا 20 مثلا او 30. حسبها الحجاج عينا مثل ما اخبر. للمجيد الحجاج الى كمية اخرى اخذها بدون ان يحسبها. قال لي اخبرني كم عدد هذه. حسب مرتين ثلاثة اخطأ بها. قال لي ليش اخطأت. قال لي انا ابين لك. في المرة الاولى انت حسبتها عرفتها الكثر. لما عرفتها طلعت عن علم الغيب. خرجت عن علم الغيب صارت معروفة. فصار بوسعي اني اتعرف عليها. لكن الان لما انت مو عارفها ولا انا عارفها هي داخلة في علم الغيب. وعلم الغيب لا يعلمه الا الله. فلذلك انا ما عرفتها. وفعلا فالفكرة لبقى في المسألة هذا دبرها يعني الرجل. ها؟ في واقع الامر هي مو الشكل. ها؟ الا ان هو اخر معنى انك انت تكتشف مجاهيل. شاهدت اذا شيء خرج عن نطاق الغيب وصار معلوم ممكن التعرف عليه بشكل وباخر. بس المسألة الآية تبين أن علم الغيب للذات لا يمكن أن ينسب إلا لله عز وجل. ليه؟ لأن كل شيء عند الله حاضر بنفسه. ما في شيء يغيب عن الله. العوالم كلها من صنعه ومن خلقه ومن عطائه. هو صنعها وهو يعرفها ويعرف عددها. ها؟ وعنده مفاتيح الغيب. لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الارض. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ما ممكن اكو شيء يعزب عن علم الله عز وجل. لان الكائنات كلها امامه حاضرة بانفسها. زين. تنتقل الاية. بتقول ولكن يجتبي من رسله من يشاء. احنا شو التفت لي الى البحث هذا. الاية بينت ان الله عز وجل قد يطلع انبياءه على الغيب. لكن شنو الطريقة اللي يطلع بها الانبياء على الغيب. اكو عندنا طريقتين. الطريقة الأولى أن الله عز وجل يخبر نبيه بالأمور المغيبة ونبيه يخبر الإمام مثلا أو يخبر بعض الأصحاب بالأمور المغيبة. مثلا هالأشياء مثلا من هالنوع على هالطريقة صارت قضايا وايا النبي صلى الله عليه وآله أخبر. ليش أخبر مثلا؟ أخبر بفتح مكة. قلهم مكة راح تفتح عليكم. وواحد المن واحد حسان ابن ثابت قال للحسان ابن ثابت راح تدخلون الى مكة فادحين وانت راح تطب من باب كداء. مكة الى ابواب باب من ابوابها كداء باب كداء. قال له انت راح تدخل من باب كداء وراح تستقبلك النساء بالزغاريد انت وجماعتك. وفعلا فعلا طب حسان ويا الكتيبة اللي طبت من باب كداء. ها؟ وهو اول الامر حسان تفأل بهذا في قصيدة الهمزية. عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. وفعلا نفس المنظر مثل ما اخبر النبي اخبر به. لان كانت عادة الفاتحين اذا دخلوا المرأة تضرب صدر الفرس بخمارها. يلطمهن بالخمر النساء. عينا كما اخبر النبي بالضبط وقع في فتح مكة. اخبره ان النبي بفتح بصرى والشام كان النبي صلى الله عليه واله يحفر بالخندق، وباثناء الحفر ضرب ضربه وقع الفاش على طبعا من الصخر على حطيه قدحت قطت شراره. كبر النبي والجماعه من الصحابه كبروا، قالوا له يا رسول الله ارواحنا في دار كبرت، قلهم تراءت لي قصور بصرى والشام كانها انياب الكلاب، وقد وعدني ربي ان يفتحها علي. جماعه من المنافقين اتهامسوا بالخندق، قالوا هو الان جاي يحفر لخندق داير مدايره حتى الناس لا تجمع لي بلده، يمتد طموحه الى الشام والى بصرى ويقول انا راح اخذ بصرى وراح اخذ الشام. واحد من هؤلاء مد الله في عمره، ها اكثر من واحد شافوا من بعد ما صارت الفتوحات شلون الشام دخلت في ظل الاسلام، وبصرى والمناطق اللي الى جانبها والابعد منها، واظلها لواء لا اله الا الله. حصلت الفتوحات كما اخبر بها النبي صلى الله عليه واله بالضبط، كما اخبر حدث جميع ما اخبر به. اللون من الاطلاع على الغيب اطلع النبي عليه الايمان، مو النبي صلى الله عليه واله يقول انا مدينه العلم وعلي بابها. اخبر الامام علي عليه السلام بكثير من الامور الغيبيه يوم من الايام على المنبر. امام امير المؤمنين سلام الله عليه قال كاني بمعاويه يدخل مسجدكم هذا من هذا الباب، اشار الى باب الفيل، وامامه رايه ضلال يحملها حبيب ابن حماد. قام حبيب ابن حماد قاعد تحت المنبر قال له روحي فداك يا امير المؤمنين، انا حبيب ابن حماد وانا من شيعتك وما يمكن اسوي هذا. قال له هو كما اخبرتك، نعم هو كما اخبرتك، انت تقول انا من شيعتك، اكو يا جماعه مثلك يدعون انهم من شيعتي وهم انقص من ابليس اكثر من ابليس، هنا اكو جماعه من الجيع يدعون انهم شيعه وهم يقتلون علي بن ابي طالب في كل يوم قتله. زين هالنمط من هؤلاء قال له انت كما اقول لك احتفظ بها، وفعلا فعلا مرت الايام والليالي، اجا معاوية دخل الى الكوفة واقبلت راياته، وفي قليعة الرايات رايته الخاصة يحملها حبيب ابن حماد، نعم اقبل بها وركزها بالمسجد. احشى همدان هذا الرجل لما صعد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر قال سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام له وهو هذا قال له من لا يحسن ان يقول مثل هذا، ان هذا حديث خرافة. تفتل الامام يا اخي هو الرجل على مو زمانه، يعني اجا مو زمانه، وذولا مو مال ديمقراطيه، انا مصيبه. قال له لو شئت لنلتك بسيفي هذا، ولكن سلط الله عليك غلام تقي. انا الان بيوش حياتنا ولك بالسيف اقطع عرضه عرضه حتى لا تجرا مثل هالجراء، بس انا ما مستعد ان تصرف لنفسي، لان انت وامثالك ما مالوت يدي بكم، بالعكس وما افسد من منهاجي ما افسد بيكم وامثالك. الى صدق مرت ايام صارت ثوره منه عبد الرحمن بن الاشعث على الحجاج، طلع هذا ثائر على الحجاج مع عبد الرحمن بن الاشعث، جابوه اسير ادخلوه على الحجاج، شال الحجاج راسه الى قال له انت الذي تقول ان نلت لم افرح بشيء نلته، واذا سبقت به فلا اتلهف، واذا تصبك من المكاره غمه اصبر فكل غيابه تتكشف، والله لتطلن عليك غياب لا تتكشف عنه. يا غلام قدمه فاضرب عنقه. واحد من القاعدين يقول قلت لحقت دعوه العبد الصالح لما قال له سلط الله عليك غلام تقي، وفعلا شحبه مثل الكبش لبحوه والخوف. في كثير من الامور من هالنوع النبي صلى الله عليه واله اخبر بها امير المؤمنين سلام الله عليه فاخبر بها. هذا الطريق الاول من طريق الاخبار بالغير. الطريق الثاني لا مو هذا، طريق التحديث، ان يلقى في روحه يحدث وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يقراها كثير من الصحابه ولا محدث. يقولون هذول المحدثين كانوا يحدثون، اما الملائكه تحدثه في ذهنه او يلقيها في روحه، يعني يجعل عنده قابليه العلم. هاي المساله ارتبت شوي لهالنقطه، هاي المساله يقول بها المسلمون كافه لكن يهرجون بها عينه. هاي المصيبه. ليش قلت لك انا قبل ليلتين اكو جماعه يقول بالمقدمات لكن ما يقول بالنتيجه. يقول 2+2 لكن ما يقول صار 4. 2+ ما يصير 2+2 صار 4 لازم تكلم بالنتيجه. حتى لما تقول ان هذا اسلوب جاهز وتقول ان الخليفه الثاني كان محدث زين، طيب زين الخليفه الثاني ما يخالف واحد من الخلفاء، لكن انت تقول ان عمران بن الحسين كان محدث حدث الملائكه. شوف البخاري، البخاري يقول عمران بن الحسين كانت تحدثه الملائكه، هو يحدث يقول انا كانت تحدثني الملائكه عن الشيء الفلاني راح يصير، الشيء الفلاني راح يصير. الان تمرضت، يقول لما تمرضت نعم وصفوا لي الكوي، اكتويت، قالوا لي هذا المرض ما يؤثر عنك الا الكوي. يقول اكتويت، لما اكتويت بعد الملائكة ما تجيني. ليش؟ ما ادري يعني اللي يكتوي بعد الملائكة ما تجي ليش؟ شو السبب يعني؟ ما يعني الملائكة ليش تهرب من الكوي؟ ما ادري. العلم عند عمران بن الحسين. المهم ان هذا اللون ها انت لما ترويه وتقول انا اكثر من هذا، اكثر من هذا يقولون ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر الى يمينه وكان يحدث بالمغيبات. زين؟ فانت لما تقول ان اكو محدثين بالامه ومنهم عمران بن الحسين ومنهم عمر بن عبد العزيز ومنهم جماعه اخر، انا ما اشكلت عليك. ليش انا لما اقول ان الامام كان يخبر ببعض المغيبات وكان محدث تصير عليه ضجه تقول لي انت مغالي، اوه انتم ناس مغالين مخربين؟ ليش؟ ليش؟ وانت ليش تقول لي ليش مخربين؟ ليش ما تلتزم بالنتيجه؟ نتيجة قولك ليش ما تلتزم بها؟ يعني انا لما اقول برأي عين ما تقول بي انت، عندي حرام وعندك حلال، ايش معنى؟ غريب يعني هاللون، يعني هاللون من المنطق، ما اقدر اسمي منطق علمي مع الاسف، منطق عاطفة، يعني منطق غير موجود اطلاقا. هنا الطريقة الثانية ان يكون محدث ها ملهم، ما كنا نقول فلان ملهم، يلهم الاخبار، يلهم الاخبار بالغيبيات. الآية صريحة بأن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على الغيب، وكثير من الأمور الغيبية النبي صلى الله عليه وآله أطلع عليها بعض أصحابه وأطلع عليها أهل بيته وأطلع عليها معاصرين. ومن جملة هذه الأشياء الغيبية التي أخبر بها النبي أنه دخل يوما من الأيام على أم سلمة فدفع لها صرة فيها تراب، قلها ضعي عندك هذه الصرة متى رأيتيها تفيض دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. ولذلك الحسين في لحظات وداع بالمدينة لما صار يودع أهل بيته ويريد يطلع يخرج من المدينة وصار يمر على البيوتات العزيزة اللي يودعها، من جملة البيوتات اللي يودعها ودع أم سلمة، وبالذات أم سلمة لأن ترك عندها بنته هذه المريضة فاطمة المعروفة بالعليلة، طلع عند أم سلمة قالها ادعيها عندك، ما ضل أحد من أهلها طالعين جاي، خليها عندي رفقا بها. ودخل على أم سلمة يودعها، قالت بني لا تحزني بخروجك إلى العراق فإني سمعت جدك رسول الله يقول يقتل ولد الحسين بطب كربلاء، وقد أعطاني تربة، والتربة أنا استخرجت مضمومة عندي، قال لي إذا رأيتها تفيض دما عبيطا اعلمي أن ولد الحسين قد قتل. قال يا وأنا والله أعلم ذلك يا أمه، وإن أحببت أريت في حفرتي ومضجعي وأخبرتك من يقتل من أهل بيتي قتلى ومن يموت موتى. هذا اللي ممكن يخبرني به النبي وأنا أعرفه، وأنا طالع ممتثل المن لأمر جدي رسول الله. ثم ودعها ومر على البيوتات العزيزة. بقيت المدينة غاية بالوجوم، هذا يوم وجوم ويوم وجوم آخر لما جاء نعيه، لما رجعت عياله. الواقع ذاك مو يوم وجوم، تحول إلى يوم أحزان، يوم آلام، يوم آهات. عندما ابتدر بشر ابن حذلم فسبق الركب ووقف على مرتفع من الأرض.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: رغم المخاطر المتزايدة واستهدافات السفن التجارية وناقلات النفط. لا تتوقف رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج العربي، مسارات تغيرت وإجراءات سلامة شددت ومخاوف من الاستهداف ترافق كل رحلة في منطقة تعد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة خطورة في الوقت الراهن. بين تحديات الإبحار في المضائق الحاضنة للمخاطر والبحث عن خطوط بديلة لنقل البضائع، يواصل البحارة العراقيون واجبهم وسط ظروف استثنائية تهدد سلامة القطع البحرية وأرواح طواقمها. نتقصى بعد هذه الأزمة الميدانية والاستراتيجية في هذا التقرير الإذاعي. يواجه العمل البحري في الوقت الراهن مخاطر جسيمة، لا سيما عند المرور بمضيق هرمز أو التواجد بالقرب من الموانئ التي تحيط بها الألغام البحرية الطافية والطائرات المسيرة، مما جعل خيار الإبحار مجازفة حقيقية يرفضها الكثيرون. يستعرض هذه التحديات الميدانية الكابتن البحري قصي باسل، فلنستمع.
1: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، فجاي يلاحظ خطورة كلش قوية يعني. وقلت لك يعني جاي يأثر هذا الشيء تأثير يعني حتى على اللي بالباخرة وعلى اللي يريد يصعد للباخرة يعني البديل، فيعني جاي نعاني من هذا الموضوع. بالموانئ أكيد يعني ما تخلو من خطورة، خطورة الوضع يعني الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق فما تعرف يعني وين جاي توقع، فلذلك جاي تتأثر الموانئ تأثير كلش سلبي، لأن هاي مجازفة تعتبر راح أجازف بالأرواح وراح أجازف بالقطعة البحرية، فلذلك أضطر أن أرفض هذا الشيء.
0: وامتدادا لهذا الواقع، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الملاحة العراقية، إذ ارتفعت أجور التأمين البحري وانحصر عمل البواخر العراقية داخل حوض الخليج فقط، لتصبح غير قادرة على القيام برحلات طويلة كما كانت سابقا. نتابع مع تحليل المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب لبديري.
2: كنا نتوقع في بداية الأزمة أن غلق مضيق هرمز لن يؤثر على العمل البحري العراقي، لكن الحقيقة الأيام أثبتت مع مرور هذه الأزمة أن الحركة البحرية العراقية، الملاحة البحرية العراقية تأثرت تأثر كبير. كنا نتوقع اعتمادنا على المنافذ الحدودية البرية سيغنينا عن هرمز، لكن الحقيقة أثبتت غير ذلك. أجور التأمين البحري ارتفعت بنسبة كبيرة، أيام النقل البحري الحقيقة الماضية كانت أيام زاخرة نقل الحمولات من وإلى العراق، طريق مهم، ممر بحري مهم وهو هرمز. العراق بحريا يعتمد على هذا المضيق بنسبة كبيرة. اليوم اعتمدنا على بعض البدائل، لكنها الحقيقة لم تفيد ولم تعطينا الجدوى التي كنا نتوقع ونتوق إليها. بواخرنا الآن تعمل في الموانئ العراقية، ويقتصر عملها الحقيقة في موانئ حوض الخليج العربي فقط.
0: وأمام تعذر المرور الآمن عبر مضيق هرمز، برزت مسارات لوجستية بديلة تعتمد على نقل البضائع برياً بين الموانئ أو تفريغها في ميناء خورفكان، ثم إيصالها عبر بواخر صغيرة إلى الموانئ العراقية والخليجية. يوضح آلية هذا المسار البديل عضو مؤسسة البحريين العراقيين محمد الصالحي.
3: بدأت الشحنات تطلع من ميناء موانئ الصينية، تجي على خورفكان، خورفكان يصير بالإمارات لكن خارج قناة، خارج مضيق هرمز. يعني بالضبط أشرح لك إياها، هذا مضيق هرمز، تجي البواخر تفرغ على خورفكان، ميناء خورفكان الإماراتي، بعدها تنقل بتركات بتريلات على ميناء جبل علي. ميناء جبل علي هنا داخل بالخليج، يعني عبر مضيق هرمز، بعدين تجي بواخر فيدر تحمل هاي البضائع تطلع بيها للعراق، موانئ العراقية، موانئ الكويتية، موانئ السعودية، أو تطلع على العقبة تدخل من الصين من الصين على البحر على المحيط الهندي، تدخل على البحر الأحمر وتدخل على خليج العقبة وتفرغ بالعقبة وتجي بتريلات للعراق. هذا الخطوط البديلة حاليا، لكن هذا مو بالساهل.
0: لكن الحلول اللوجستية المؤقتة لا تلغي ضرورة البحث عن منافذ استراتيجية دائمية للتصدير، حيث تطرح فكرة إعادة تفعيل الخطوط البرية والأنابيب التي استخدمت في عقود سابقة لتفادي نقطة الاختناق البحرية. يعود إلينا البحار محمد الصالحي لتسليط الضوء على هذا الخيار.
3: عندنا خط تصديري من حقول الجبر، يعني البرجسية والرمالة الشمالية والجنوبية إلى البحر الأحمر. هذا أكو أنبوب طالع البحر الأحمر، العراق كان يستخدمه في الثمانينات بالحرب العراقية الإيرانية، بالضبط نفس الأحداث هسه يعيش الخليج. يعني البواخر العراقية كانت هدف للإيرانيين، العراق حتى يطلع عن دائرة الخطر سوى هذا العمل، هذا الخط الاستراتيجي من حقول الجبر على البحر الأحمر بالضبط على ميناء نويبع. فهذا رسالة للأخوة في وزارة النفط العراقية، تفعيل هذا الخط، تفعيل هذا الميناء، إعادة رسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبين جمهورية العراق.
0: وفي ظل استمرار بقاء عدد من البواخر العالقة خارج الممر المائي واستمرار معاناة البحارة في رحلات قصيرة ومحدودة، تزداد الحاجة إلى إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح المعابر البحرية الحيوية. يستكمل الصورة طالب البديري المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي.
2: لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا وخجولة. بواخرنا الآن التي تعبر الخليج العربي يعني باتجاه الدول المجاورة كالإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، عملها يقتصر الحقيقة بنقل حمولات قليلة جدا. تواقين جدا، نتمنى جدا أن تنتهي هذه الأزمة، أن ينفتح هرمز ويعود العراق للعمل البحري. العراق يعتمد على العمل البحري والنقلات البحرية والموانئ البحرية بصورة كبيرة جدا. اليوم معاناة كبيرة، خاصة البحار العراقي الذي تعود العمل في المحيطات والبحار الكبيرة. اليوم تجد البحار العراقي يقتصر عمله على يعني نقلات قليلة، رحلات قليلة من البصرة إلى الإمارات مثلا، هذه رحلة قليلة لا تعتبر أو لا يعتبرها البحار العراقي إنها بحار طويل.
0: تظهر المعطيات الميدانية أن 90% من تجارة العراق الخارجية وصادراته النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً مرتهنة بسلامة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر ضيق لا يتجاوز عرض القناة الملاحية فيه 21 ميلاً بحرياً. إن استمرار المخاطر البحرية يفرض على العراق الإسراع في تنويع مسارات التصدير والاستيراد والتفكير بجدية في إعادة تفعيل الأنابيب الاستراتيجية وتوسيع المنافذ البرية لحماية أمنه الاقتصادي من أي شلل دائم.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدى ساعة من الآن مخرجا عمار مشتاق.

0: أحبتي، الكشوفات الجينية هي التي تعطي المديات الحقيقية للأفكار الإنسانية، يعني كيف تطور البشر، كيف نجوا من المشكلات الكبيرة في العالم، كيف نجوا من الأمراض المعدية، كيف تطوروا من إنسان بدائي جدا إلى إنسان منتصب القامة، يستطيع أن يحضر أشياءه بنفسه، يستطيع أن يصيد، كيف تطور الجذر اللغوي لدى البشر، كيف تكونت اللغات بالعالم. اليوم هذا الخليط الكبير من اللغات، آلاف اللغات التي نستمع إليها، وبعضها قد انقرض وبعضها في تجدد دائم مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعضها تسيد العالم في وقت ما مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية اليوم، اللغة الفرنسية، هذه كلها أخذت أبعادا أخرى. وعندما أقول أبعادا أخرى، بحاجة نحن إلى إزاحة التراب لكي نبحث بمزيد من البحوث حول هذه الأفكار. يعني مثلا عندما نطرح مفهوم الإنسان الحديث، كيف تكونت اللغة لديه، كيف استطاع أن يرحل من مكان إلى مكان، أبحاث الجينومات هي التي تحدد هذا الشيء. لذلك نجد اليوم في تحليل الدي ان اي، أي شخص يجري تحليل دي ان اي يطلع عنده النسب، نسبة كونه عربي، نسبة كونه هندي من الهند، زين، نسبة كونه أفريقي، وهكذا. هذه النسب هي ليست محددات بسيطة، إنما هي تأتي من أبحاث الجينوم ومن تحليل الجينوم، من تحليل الجينات. فلذلك نجد أن بعض الأشخاص قد قدموا من أواسط آسيا، قدموا من القوقاز واستوطنوا في العراق. من يسوي تحليل دي ان اي يجد نفسه. لذلك أكو موقع جميل جدا على الفيسبوك، هو اسمه مشروع التحليل الجيني في العراق. من تدخل عليه راح، طبعا هم يجرون تحليلات بين فترة وأخرى، وراح تشوف النسب لمناطق الفرات الأوسط، مناطق جنوب العراق، مناطق شمال العراق، كيف تداخلت الأجناس البشرية عبر رحلات ممتدة. وعندما أقول رحلات، دائما كان البشر يرحل عبر السواحل. الرحلات عبر الساحل هي التي تعطي البعد الزماني وتعطي البعد المكاني لهذه الأفكار، لهذه الرحلات، لهذا التواجد. يعني قد يتساءل سائل ويقول، لماذا أجدادنا قبل آلاف السنين تواجدوا في البصرة مثلا، أو تواجدوا في إيران، أو تواجدوا في أوروبا أو إلى آخره؟ هذا التواجد هو ليس تواجدا يعني غير مدروس، هو تواجد مدروس، هو تواجد حقيقي، هو تواجد يعني يجب أن يكون في واقع مدروس. وعندما نقول مدروس، يعني يجب أن يكون هنالك تحليل جيني لدراسة هذا التواجد. لذلك أيها الأحبة، نجد أن التحليلات الجينية مهمة جدا في كشف التاريخ البشرية. تاريخ البشرية ما عاد يكتب فقط قال فلان وقال فلان، شنو قال فلان؟ تاريخ البشرية اليوم يكشف عبر الأحفوريات، أي نقطة، الأحفوريات التي توجد في المناطق، ويكشف ويكتشف كذلك عبر الرصد الجيني. لذلك لدينا مكتبة جينية اليوم عالمية. عندما يدعي شخص ويقول أنا مثلا عروبي حد النخاع، من يقول ذلك؟ اجري تحليل جيني، ستجد لديه مثلا عرق آسيوي، ستجد لديه عرق أفريقي، ستجد لديه عرق قوقازي، وهكذا. إذا أنت لست عربيا كما تدعي حد النخاع. جدي يقول، وجدي عن جدي عن هذا، يعني ما عاد مع العلم الحديث يعني له جدوى بصراحة. فبيانات تسلسل الجينوم عالميا التي تؤخذ من آلاف الأفراد في مجتمعات مختلفة، أيضا لا تعطي فقط المكان الذي جئت منه أنت يا فلان، إنما بيانات عن الصحة، صحة الإنسان، سلوك الإنسان، بيئة الإنسان التي قدم منها. وهذه كلها تدور في نسق نحن نسميه النسق الجيني الإنساني الكبير. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت عبد الخالق كريم.
1: تخيل تاريخ البشرية كمكتبة ضخمة جدا تحتوي آلاف الأرفف، وقد وضعت الكتب الحديثة في المقدمة فصارت تخطف الاهتمام، وبقيت الكتب القديمة تكسوها الأتربة بعد أن تجاهلها الزوار رغم أهميتها وما تحتويه من معارف مهمة. بعد سنوات من الإهمال جاء أمناء جدد للمكتبة، قرروا إزاحة الأتربة عن الكتب القديمة ومنحها أغلفة جديدة، ليكتشف الزوار أن كنزا من المعارف كان بين أيديهم وأغفلوه لعقود. بالمثل فإن علماء مشروع تقييم التنوع الجيني في أفريقيا هم الأمناء الجدد الذين قطعوا خطوات مهمة في سبيل تحقيق الجزء الأول من المهمة، وهو إزالة الأتربة عن أهم الفصول المنسية في تاريخ البشرية الجيني، ويأملون في أن يقود هذا الجهد لاحقاً إلى الكشف عن ملايين المتغيرات الجينية الجديدة التي قد تغير جذرياً كيفية التنبؤ بمخاطر الأمراض وكيفية تصميم العلاجات. وأنتج المشروع حتى الآن بيانات تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من 1000 فرد من مجتمعات أفريقية، ممثلة تمثيلاً ناقصاً في قواعد البيانات الجينومية العالمية. ويطمح العلماء لاحقاً للحصول على بيانات من ملايين الأفراد من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، بالإضافة إلى بيانات عن صحتهم وسلوكهم وبيئاتهم. البيانات التي جمعها المشروع جاءت حتى الآن من دول أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، ليبيا، موريشيوس، رواندا، تونس، وزيمبابوي. وتم اختيار هذه الدول لأنها مجتمعات نادراً ما شملتها الأبحاث. إن جنسنا البشري، الإنسان العاقل أو الإنسان الحديث، أمضى أكثر من 95% من تاريخه في أفريقيا، ومنذ حوالي 70 إلى 100 ألف سنة كانت هناك هجرات خارجية متعددة إلى أجزاء مختلفة من العالم، وبعض الهجرات العكسية. لذا تتمتع المجتمعات الأفريقية بتنوع جيني هائل، ولم يغادر القارة سوى جزء من هذا التنوع الجيني الواسع. وإتاحة البيانات الجينومية الأفريقية في قواعد البيانات الدولية سيعزز الاكتشافات التي ستعود بالنفع على البشرية جمعاء. أما ما سيعود بالنفع بشكل مباشر على المواطن الأفريقي فهو كسر الاحتكار الأوروبي للأنماط الجينية التي توجه الطب الحديث. معظم مجموعات البيانات الجينومية المستخدمة للتنبؤ بمخاطر الأمراض تأتي من أشخاص من أصول أوروبية، ونتيجة لذلك تتمحور الأنماط الجينية التي توجه الطب الحديث حول أوروبا بشكل كبير، ولا تتنبأ بالأمراض لدى السكان الأفارقة بدقة. المشروع سيزيد من تمثيل البيانات الجينومية الأفريقية في مجموعات البيانات العالمية لمعالجة هذا التفاوت، ولضمان استفادة السكان الأفارقة أيضا. نتوقع أن يقودنا التحليل لأنماط فريدة من التباين مطبوعة في الجينومات على مدى مئات الآلاف من السنين، نتيجة لتغير المناخ والتعرض لمسببات الأمراض المعدية والتكيف الغذائي، بالإضافة إلى هجرة السكان واختلاطهم، وأخيراً الانحراف الجيني العشوائي. فهذا التاريخ مكتوب في جينومات البشر الحاليين، ويكمن التحدي الذي نواجهه في تفسير هذه اللغة الجينية. ومن الأفضل قيادة هذا العمل من أفريقيا، وفريقنا من الباحثين الموهوبين على أتم الاستعداد لمواجهة هذا التحدي.
0: إذن أنتج المشروع الذي ناقشه التقرير حتى الآن بيانات تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من 1000 فرد من مجتمعات إفريقية، ممثلة تمثيلا ناقصا في قواعد البيانات الجينومية العالمية. ويطمح العلماء لاحقا للحصول على بيانات من ملايين الأفراد من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، بالإضافة إلى بيانات عن صحتهم كما قلنا وسلوكهم وبيئاتهم. طبعا البيانات التي تؤخذ من أفريقيا ويعني وغيرها تكشف أن جنسنا البشري الإنسان العاقل أو الإنسان الحديث أمضى أكثر من 95% من تاريخه في أفريقيا. ومنذ حوالي 120 ألف سنة كانت هنالك هجرات خارجية متعددة إلى أجزاء مختلفة من العالم، وبعض الهجرات العكسية. لذا تتمتع المجتمعات الإفريقية بتنوع جيني هائل، ولم يغادر القارة سوى جزء من هذا التنوع الجيني الواسع. وإتاحة البيانات الجينومية الأفريقية في قواعد البيانات الدولية، هذا ما يعزز الاكتشافات التي ستعود بالنفع على البشرية جمعاء. وعندما نقول بالنفع بمعنى آخر، تتنبأ بالأمراض، تتنبأ بالتكيف الغذائي، الأمراض المعدية، التكيف نتيجة تغير المناخ، بالإضافة إلى كيف هاجر السكان وكيف اختلطوا مع بعضهم البعض. إذن هذه خارطة جينومية متكاملة، ليست اعتيادية.

0: أحبتي، كثير من الرجال لا يطرقون باب الطبيب إلا عندما يفرض الألم نفسه، وتبدأ أغلب المشكلات الصحية الكبرى بصمت. حقيقة عند الكثيرين، يا بروح أفحص، لا نأجل الموضوع إلى آخره، نتيجة انشغالات الرجال، نتيجة تفضيل أولادهم وعائلتهم عليهم إلى آخره. ولكن لا يعرف هذا الشخص أيا كان رجلا أنه إذا لم يعتني بصحته في وقت مبكر، هذا سيعود بالسوء على أولاده، على عائلته. أنت مو تهتم بعائلتك؟ جزء من اهتمامك بعائلتك أن تهتم بصحتك، لأنك إن وقعت، إن فقدت الصحة، ستفقد عائلتك أيضا الكثير من المميزات التي أنت توفرها لها. لذلك اهتمام الرجال بصحتهم يجب أن يكون أولوية، وجزء من هذا الاهتمام طبعا هو الرياضة، قطع التدخين، عدم الإكثار، يعني عدم الشرب بصراحة، المشروبات الكحولية، الحركة، إن في الحركة بركة، مو شرط تروح جيم أو تروح نادي رياضي، إنما الحركة، المشي اللي هو أرخص شيء موجود في العالم، أرخص شيء، أرخص دواء لك، حتى لو تمشي في بيتك تصعد سلم وتنزل إلى آخره. لأنك خصوصا إذا عبرت الثلاثينات تبدأ بصمت مع ضغط الدم الذي يرتفع دون أعراض، والسكر الذي يقترب مما قبل السكري، مما يعرف بمقاومة الأنسولين، والكوليسترول الذي يتراكم بهدوء في الشرايين ولا تشعر إلا بذبحة صدرية، أو أن تقع من دون أن وتقول أنا لا أعاني من شيء ولكن لا أعرف ما السبب. لا تعرف ما السبب، هو قلة الحركة، هو عدم النوم بشكل جيد، هو عدم المشي، هو عدم ممارسة الرياضة، هو عدم إجراء فحوصات دورية. لذلك الهيئات الصحية، وهذه نقطة مهمة، الهيئات الصحية الدولية توصي بأن يتعامل الرجل مع صحته كما يتعامل، وهي هنا مهمة، مع سيارته المفضلة، أي صيانة دورية منتظمة تكشف الأعطال الصامتة قبل أن تتحول إلى جلطة، الكوليسترول اللي يتراكم، أو فشل كلوي، قلة شرب الماء، قلة النوم، قلة الحركة، الاكثار من الملح، أو سرطان لا قدر الله. لذلك الكثير من الفحوصات التي ينبغي أن تكون حاضرة في أي زيارة دورية. سنناقش الفحوصات بعد أن نستمع إلى التقرير التالي.
1: كثير من الرجال لا يطرقون باب الطبيب إلا عندما يفرض الألم نفسه، بينما تبدأ أغلب المشكلات الصحية الخطيرة بصمت كامل. ضغط دم يرتفع بلا أعراض، سكر دم يقترب من مرحلة ما قبل السكري، وكوليسترول يتراكم بهدوء داخل الشرايين من دون إنذار مبكر. هذا الصمت هو ما يجعل الأمراض المزمنة أكثر فتكاً حين تكتشف متأخرة. الهيئات الصحية الدولية توصي بأن يتعامل الرجل مع صحته كما يتعامل مع سيارته المفضلة، صيانة دورية منتظمة تكشف الأعطال الخفية قبل أن تتحول إلى جلطة قلبية أو فشل كلوي أو سكتة دماغية أو حتى بعض أنواع السرطان. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الاكتشاف المبكر لارتفاع ضغط الدم واضطراب سكر الدم وخلل الدهون والسمنة يمثل حجر الأساس للوقاية من أمراض القلب والشرايين، وهي من أكثر أسباب الوفاة انتشارا حول العالم. هناك فحوصات أساسية يفترض أن ترافق أي زيارة طبية دورية لكل رجل فوق السن 18، ويحدد تكرارها بحسب العمر والحالة الصحية وعوامل الخطورة الفردية. وفي مقدمة هذه الفحوصات يأتي قياس ضغط الدم المعروف بالقاتل الصامت، لما له من ارتباط مباشر بالجلطات والفشل الكلوي وأمراض القلب. إذا كان الضغط طبيعياً ولا توجد عوامل خطورة، ينصح بقياسه مرة واحدة سنوياً على الأقل. أما في حال وجود سمنة أو تدخين أو سكري أو تاريخ عائلي، فيفضل متابعته كل عدة أشهر. كما تعد قياسات الوزن ومحيط الخصر مؤشراً صحياً مهماً، فزيادة الدهون في منطقة البطن ليست مسألة شكل، بل عامل خطر مباشر للإصابة بالسكري وأمراض القلب وبعض السرطانات، وينصح بإجرائها دورياً، ويفضل في كل زيارة طبية. سكر الدم سواء الصامت أو التراكمي فحص محوري آخر، لأن السكري من النوع الثاني غالباً ما يبدأ دون أعراض. اكتشافه مبكراً يتيح فرصة حقيقية لتعديل نمط الحياة وتأخير المرض. أما فحص دهون الدم فيساعد على تقييم خطر أمراض الشرايين ويوصى به دورياً منذ سن مبكرة مع زيادة وتيرته عند وجود عوامل خطورة. ولا تقل الصحة النفسية أهمية عن الجسدية. الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم شائعة بين الرجال لكنها كثيراً ما تهمل. التقييم السنوي البسيط للحالة النفسية قد يكون خطوة حاسمة لحياة أكثر توازناً واستقراراً.
0: الفحوصات حسب رحلة العمر من عمر 18 إلى 30 عام هي ضغط الدم، أن يراقب الرجل الوزن ومحيط الخصر، وطبعاً هي ليست مقصورة على الرجال حتى النساء. فحص سنوي كجزء من زيارة روتينية لسكر الدم، الدهون، فحص مبدئي مرة واحدة على الأقل في بداية العشرينات لتأسيس خط أساس، ثم إعادة الفحص بحسب الوزن ونمط الحياة وعوامل الخطورة. كذلك بعد 40 أو بعد 35 ينبغي فحص الخصيتين، ومع تعلم الفحص الذاتي الشهري في المنزل، لأن لا قدر الله من الممكن أن يصيبها الكثير من المشكلات في أعمار متقدمة مثل 40 و50. كذلك الانتباه بشكل عام إلى الكثير من الأمراض، ومنها الإنفلونزا السنوية التي تضرب الكثير من الرجال. الهدف أيضا في هذه

أو تساقط شعر واضح، أو حتى قلق، اكتئاب، عدم نوم بشكل جيد، هذه كلها تدلل على مشاكل أو مشكلات في الغدة الدرقية. طبعا مع ضغوط العمل، مع الحياة الأسرية، مع انشغال الرجل عن نفسه، يعني هذه ينبغي كلها أن بصراحة ينتبه إليها الرجال وبشكل مبكر. يعني مثلا عندما نقول ضغط الدم، ضغط الدم هو القاتل الصامت كما يعبر عنه، وهو واحد من أهم أسباب الجلطات الدماغية، الفشل الكلوي، أمراض القلب، ويصيب أكثر من 1 مليار إنسان حول العالم. احنا قد يتساءل سائل ويقول لماذا التركيز على الرجال؟ لأن الرجال دائما يهملون صحتهم، ولو هسه ما شاء الله الكل يهمل صحته بسبب عدم النوم المنتظم، عدم ممارسة الرياضة، عدم الالتزام بالحميات الغذائية، عدم مراقبة محيط الخصر إلى آخره. إذا كان الضغط طبيعيا ولا توجد عوامل خطورة، ينصح بإجرائه مرة سنويا على الأقل ضمن ما يعرف بالفحص الدوري. أما مع السمنة أو التدخين أو السكري أو تاريخ العائلي، فيجب إجراؤه كل 3 أشهر أو 6 أو حسب تقييم الطبيب. وهكذا، إذن الكثير من التفاصيل التي تناولها التقرير مهمة جدا وينبغي الانتباه لها.

0: أحبتي، العناصر الأرضية النادرة هي مشكلة أمريكا والصين اليوم، ومشكلة كل الدول التي لديها صناعة تكنولوجيا متقدمة ودفاع، لأن التوترات المتصاعدة مع الصين اللي هي المورد الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة عالمياً، خاصة مع أن بكين تفرض قيود على صادرات تقنيات ومنتجات معدنية، تؤثر على الإمدادات بشكل عام. العناصر الأرضية النادرة تقريباً تشمل 17 عنصراً، هاي المشكلة اللي عالمية عليها، وهي مكون أساسي في الصناعات الحديثة، لا سيما في صناعة السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، الهواتف الذكية، والمكونات الدفاعية. إذن كل دول العالم المتقدمة تحتاجها. يعني عندما نتحدث عن الدول العشرين اللي بيها إيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان، هذه كلها تحتاج هاي الصناعات، العفو العناصر. لماذا تحتاجها؟ لأنها تدخل في صناعاتها المتقدمة، تدخل في صناعة الطائرات، تدخل في صناعة الطاقة النظيفة، تدخل في صناعة السيارات الكهربائية وهي اليوم الترند العالمي، تدخل في صناعة المكونات الدفاعية، الصواريخ وغيرها وأجهزة المراقبة والرادارات وإلى آخره. إذن هذه العناصر الأرضية النادرة الصين تمتلك الكثير منها. الاحتياطيات العالمية تشير إلى أن الصين الأول عالميا، أوكرانيا أيضا من بعدها، لذلك الحرب مستعرة هناك. التقييم الأولي أنه بعض الدول تبحث عن هذه العناصر، بل أن بعض الدراسات تشير إلى أن الإنسان إذا وجدها على القمر من الممكن أن يستجلبها. ولكن اليابان اليوم دخلت على الخط في استخراج عينة من رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة، ولكنها من عمق نحو 6000 متر في مياه المحيط الهادئ. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: أعلنت الحكومة اليابانية أن سفينة الأبحاث تشيكيو نجحت في استخراج عينة من رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق نحو 6000 متر في مياه المحيط الهادئ قبالة جزيرة مينامي تروشيما النائية، في أول عملية استكشاف من نوعها عالمياً تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الصين في هذا القطاع الحيوي. وأكد المتحدث باسم الحكومة كاي ساتو أن التحليل ما زال جارياً لتحديد الكمية الدقيقة لهذه المواد، ووصف الاكتشاف بأنه إنجاز هام. وتشير تقديرات صحيفة نيكاي الاقتصادية إلى أن هذه الرواسب تضم احتياطيات ضخمة من العناصر، بما في ذلك ما يكفي 730 عاما من استهلاك الديسابريسيوم و780 عاما من استهلاك الإيتريوم على مستوى العالم، وهما عنصران مركزيان في صناعة التكنولوجيا المتقدمة والدفاع. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة مع الصين المورد الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة عالمياً، خاصة مع فرض بكين قيوداً على صادرات تقنيات ومنتجات معدنية تؤثر على الإمدادات التي تعتمد عليها طوكيو في الصناعات الحيوية. العناصر الأرضية النادرة التي تشمل 17 عنصراً تعد مكوناً أساسياً في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والهواتف الذكية والمكونات الدفاعية، لكن صعوبة استخراجها وتكلفتها العالية يجعلان التعامل معها تحدياً تقنياً واقتصادياً. وقال الباحث تاكيهيرو كاميسونا إن الاكتشاف يمكن أن يساعد اليابان في تأمين سلسلة الإمداد الوطنية للقطاعات الرئيسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الصين، وهو ما يشكل رصيداً استراتيجياً هاماً في ظل المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية بين القوى الكبرى. تلعب المعادن النادرة دوراً محورياً في التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، وتستحوذ بكين على نحو ثلثي الإنتاج العالمي من تعدين هذه العناصر و92% من الإنتاج المكرر بحسب وكالة الطاقة الدولية، وهو ما يمنحها ورقة ضغط قوية في النزاعات التجارية والاقتصادية. واستخدام هذه العناصر في صناعات حيوية جعل واشنطن تشعر باعتماد كبير على الصين في سلاسل الإمداد. وتسببت القيود الصينية على صادرات هذه المعادن في إثارة قلق أمريكي بشأن الاستقلال الصناعي والأمن التقني، مما دفع الولايات المتحدة إلى السعي لتقليل الاعتماد على بكين عبر تعزيز الإنتاج المحلي والبحث عن مصادر بديلة.
0: إذن الاكتشاف وهكذا نوع من الاكتشافات يمكن أن يساعد اليابان أو أي دولة تكتشف لديها عناصر أرضية نادرة، وعندما نقول أي دولة لأنه مو كل شيء مكتشف في الأرض، يمكن أن يساعدها في تأمين سلسلة الإمداد الوطنية للقطاعات الرئيسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الصين، وهو ما يشكل رصيدا استراتيجيا هاما في ظل منافسة اقتصادية وجيوسياسية بين القوى الكبرى. طبعا تلعب المعادن النادرة دورا محوريا في التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك تستحوذ بكين على نحو ثلثي الانتاج العالمي من هذه العناصر، و92% من الإنتاج المكرر بحسب وكالة الطاقة الدولية، وهو ما يمنحها ورقة ضغط قوية في النزاعات التجارية والاقتصادية.

وإضافات مهمة على الغذاء يمكن أن تساهم في صحة مستدامة. هذا ما نتناوله في محورنا الرابع والأخير.

0: أحبتي، تقارير صحية حديثة تشير إلى أن تحسين نوعية الوجبات يمكن بإجراء تعديلات بسيطة ومدروسة ويمكن الالتزام بها على المدى الطويل. وحقيقة إذا استعرضنا معاكم هذه الإضافات التي من الممكن أن يدخلها الإنسان في غذائه اليومي والتي من الممكن أن تعود عليه بصحة وعافية كبيرتين، يعني يستغرب الإنسان، يقول معقولة هاي الإضافات البسيطة مثل الخل؟ يعني إضافة بسيطة جدا على نوعية الغذاء، على الغذاء اللي موجود، من الممكن أن تسهم في صحة مستدامة نتيجة البروبايتك العالي اللي موجود به، طبعا على أن يكون طبيعي وليس صناعي. كذلك الـ يعني الكثير من البروتينات النباتية، الخضروات، كذلك دعم الصحة عبر الزيوت الطبيعية. فالموضوع يتعلق بإرادة الإنسان بهذه الإضافات البسيطة التي تسهم في صحة مستدامة وفي قدرة الإنسان على ممارسة نشاطاته. طبعا من أبرز الإضافات هي الطحينة المصنوعة من بذور السمسم المطحونة اللي وراش احنا نقله، وهي مصدر غني بالدهون غير المشبعة، وإضافة إلى معادن أساسية بيها مثل الكالسيوم، مثل المغنيسيوم، ومثل الحديد. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت شهلة محمد.
1: في زمن تتكاثر فيه الحميات الغذائية القاسية وتتصاعد فيه موجة النحافة والطعام الصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتجه الأنظار اليوم إلى مقاربة أكثر هدوءاً وواقعية في التعامل مع الغذاء. تقارير صحية حديثة تشير إلى أن تحسين نوعية الوجبات لا يتطلب انقلاباً جذرياً في نمط الأكل، بقدر ما يحتاج إلى تعديلات بسيطة ومدروسة يمكن الالتزام بها على المدى الطويل. الفكرة الجوهرية هنا لا تقوم على الحرمان والمنع، بل على الإضافة الذكية. فبدل استبعاد أطعمة كاملة أو فرض قيود مرهقة، يمكن تعزيز الفائدة الصحية للوجبة نفسها عبر إدخال مكونات صغيرة تستخدم عادة كمنكهات، لكنها تحمل قيمة غذائية حقيقية عند الاستهلاك المنتظم. من أبرز هذه الإضافات الطحينية المصنوعة من بذور السمسم المطحونة، فالطحينية مصدر غني بالدهون غير المشبعة، إضافة إلى معادن أساسية كالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، كما أن الدهون الصحية فيها تساعد على تحسين امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون عند تناولها مع الخضروات، وتساهم أليافها وبروتينها النباتي في تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم الشهية، ما يجعلها إضافة داعمة لصحة القلب والعظام. إضافة أخرى لا تقل أهمية هي الخل، وخصوصاً خل التفاح أو الخل البلسميك. تشير دراسات غذائية إلى أن تناول الخل مع الوجبات قد يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ لمستويات السكر في الدم بعد الكربوهيدرات، فضلاً عن دوره المحتمل في دعم الهضم لدى بعض الأشخاص ضمن استهلاك معتدل ومتوازن من دون تضخيم لهذه الفائدة أو التعامل معها بوصفها علاجاً مباشراً. أما الخردل فيتميز بنكهته القوية وسعراته الحرارية المنخفضة، فهو غني بمركبات نباتية نشطة ومضادات أكسدة، ويعد خياراً علمياً لإضافة طعم واضح دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الملح أو الدهون، الأمر الذي يساعد على تحسين جودة الوجبة من دون زيادة عبئها الحراري. ولا يمكن إغفال الصلصات الطبيعية المحضرة منزلياً والتي تمثل بديلاً صحياً عن الصلصات المصنعة، فالاعتماد على زيت الزيتون البكر والزبادي الطبيعي والأعشاب الطازجة والليمون أو الخل يمنح الوجبة كوكتيلاً متوازناً من الفوائد الغذائية الداعمة لصحة الأمعاء والقلب. هذه المقاربة التدريجية تنسجم مع مفهوم الاستمرارية بوصفه العامل الأهم في نجاح أي نمط غذائي، فالتغييرات الصغيرة القابلة للتكرار غالباً ما تكون أكثر فاعلية من القرارات المتشددة قصيرة العمر، لأنها تقلل الضغط النفسي وتساهم في بناء عادات غذائية مستقرة وقابلة للتكيف مع أسلوب الحياة اليومي، وتمنح شعوراً بالتحكم بدل الإحساس بالفشل المتكرر. الخلاصة أن الطريق إلى غذاء صحي ومستدام لا يمر عبر القسوة والحرمان، بل عبر وعي بسيط وإضافات صغيرة تراكم أثرها الإيجابي مع الوقت، وتمنح الإنسان علاقة أكثر اتزاناً وهدوءاً مع الطعام، وتفتح باب التغيير الهادئ القابل للاستمرار دون صراع يومي، وبخطوات بسيطة تحترم الجسد وتقدر حاجاته اليومية وتنسجم مع الواقع وتنوع الخيارات المتاحة للجميع اليوم.
0: إذن من الناحية الغذائية أحبتي، تشير الدراسات في الصحة والتغذية إلى أن الطحينة هي مصدر غني بالدهون غير المشبعة وإضافة إلى المغنيسيوم والحديد. ويوضح تقرير لمجلة جامعة هارفارد الطبية أن وجود الدهون الصحية في الوجبة المضافة إليها يساعد باعتدال على تحسين امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، خاصة عند تناول الخضروات مثلا في نفس الوجبة. كذلك الخردل، وهو من المنكهات القوية وبسعرات حرارية منخفضة، ويعد من الإضافات التي تستخدم بشكل أساس لتحسين الطعم، لكنه يتميز بكونه منخفض السعرات الحرارية، غني جدا بالمركبات النباتية النشطة. يمكن أيضا لزيت الزيتون أن يعمل على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، ويسهم الزبادي أيضا في دعم صحة الأمعاء، وغير ذلك الكثير من الفوائد التي يمكن حصدها وفقا للإضافات المختارة. تمنياتنا لكم دائما بدوام الصحة وموفور العافية. وأحبتي، مثل هكذا إضافات هي بمتناول اليد، بمتناول يد الجميع، ويستطيع الإنسان أن يحصل عليها ضمن غذائه اليومي.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
1: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: مسار حصر السلاح بيد الدولة في العراق ينتظر نيويورك، وهل يلتقي الزيدي بترامب؟ طبول الحرب تقرع مجددا، لماذا يلوح ترامب بتصعيد غير مسبوق؟ وإيران تحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حال استئناف الهجوم عليها. أزمة الرياض مع الحوثيين فرصة ترامب لرعاية تعاون سعودي صهيوني إماراتي. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير مستمعينا، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم من صحيفة نيويورك تايمز التي جاء في معرض حوار أجرته الصحيفة مع رئيس الوزراء الزيدي في نيويورك أثناء وجوده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أبرز ما قاله زيدي إن أي فصيل ينشط خارج إطار الدولة سيكون خارج القانون، وأيضا قال إيران منعت عبور ناقلات النفط العراقية عبر هرمز. جاء هذا فيما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من حوار مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي، تعهد فيه بنزع سلاح الفصائل وفق تعبير المدعومة من إيران. طبعا هذا كان وفق تعبير الصحيفة بحلول حزيران 2027، وأيضا وضع جدولا زمنيا طموحا للغاية لإخضاع التشكيلات المسلحة الواسعة لسيطرة الدولة كما جاء في الصحيفة. وأيضا جاء في تقريرها خطة نزع السلاح التدريجي التي طرحها الزيدي لأول مرة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، ستكون ركيزة أساسية لكيفية إدارة العراق للتوازن الدقيق بين حليفه الأكثر أهمية الولايات المتحدة وإيران في وقت شهدت فيها العلاقات بين الدولتين حالة حرب. قال الزيدي في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية في مقر إقامته الرسمي، هذه المرة ليست أخيرا بل هو ضرورة حتمية، وأيضا آخرون تحدثوا عن هذا الوضع ثم تراجعوا تحت وطأة الضغوط والحسابات الأخرى. أما بالنسبة لي فأن هذا الملف إلى جانب مكافحة الفساد مسألة شرف، يقول الزيدي كما تنقل صحيفة نيويورك تايمز التي أجرت الحوار معه. أيضا هذه العقبات لم تثني الزيدي كما يقول التقرير للصحيفة، الذي كان وجها جديدا على السياسة قبل توليه رئاسة الوزراء هذا العام، إذ كان رجل أعمال ثري غير معروف إلى حد كبير لأغلب العراقيين قبل ترشيحه. في الأسبوع الحالي ومع استعداده لحضور أول جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يواجه الزيدي تحديا أمنيا إلى جانب أزمة اقتصادية خانقة. أوضح الزيدي أن العراق ثالث أكبر مورد للنفط في العالم، فقد 60% من عائداته التصديرية الشهرية جراء الحرب بين واشنطن وطهران التي أدت إلى خنق حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ومنذ تسلمه المنصب طرح مقترحات لإنشاء خطوط أنابيب تتجاوز مياه الخليج، من بينها خط قال إنه قد يصل إلى أوروبا. وأضاف الزيدي: نريد مد الجسور وبناء الروابط الاقتصادية بين العراق ودول العالم، في ظل هذه الحكومة سيكون العراق نقطة تلاقي لا ساحة عداء. وأكد الزيدي أن مسعاه يهدف إلى إنهاء وجود تلك الفصائل ككيانات مستقلة، موضحا سينضم عناصر هذه الفصائل إلى الحشد الشعبي كأفراد تتم تسويتهم داخله. وشدد على أنه بعد انقضاء المهلة المحددة سيعمل أي فصيل يمارس نشاطه خارج إطار الدولة بوصفه تنظيما خارجا عن القانون. وختم زيد حديثه باستعراض الفاتورة الاقتصادية القاسية، موضح أن العراق تكبد خسائر بلغت نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، وأشار إلى أنه رغم الروابط الوثيقة مع طهران إلى أنها منعت عبور ناقلات النفط العراقية في مضيق هرمز، قائلا: أجرينا محادثات مطولة لكن القرار الصادر من إيران قطعي، هدفه رفع أسعار النفط عالميا، والمسألة بالنسبة لهم لا ترتبط بمدى قربك منهم من عدمه، بل هو ورقة ضغط يصرون على توظيفها.

تواصل الحكومة العراقية الاتفاق أو توصلت إلى اتفاق الحكومة مع من مرحلتين مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران فيما يتعلق بملف السلاح خارج إطار الدولة. وفقا لمصادر عراقية مقربة من رئيس الحكومة كما وصفتها تقارير إعلامية غربية، إنما جرى الاتفاق عليه حتى الآن هو تنظيم سلاح الفصائل وفق مسار مرحلي يبدأ في 1 أكتوبر المقبل ويمتد حتى الأول من يناير 2027 11 إلى غاية 30/9/2027. يتضمن هذا المسار وفق المصدر أن تتوقف الفصائل خلال هذه الفترة عن إصدار البيانات وكذلك عدم استخدام الأراضي العراقية في أي نشاط، وبعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وتمتد حتى يونيو 2027 ويجري خلالها تسليم السلاح الاستراتيجي التي تمتلكه هذه الفصائل بشكل تدريجي وكذلك دمج ألوية الفصائل مع أو المدرجة أغلب هذه الفصائل على قائمة الإرهاب الأمريكي في هيئة الحشد الشعبي. وبحسب المصادر فقد حمل الزيدي هذا الاتفاق معه إلى الولايات المتحدة التي وصلها يوم الأحد في زيارة رسمية تشمل لقائه مع وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو وكذلك على هامش اجتماع جمعية الأمم المتحدة. كذلك من المقرر أن يلتقي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة ملف الفصائل المسلحة وفقا لذات المصدر. ومنذ تسلمه منصبه في الفترة الماضية تعهد الزيدي بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة بالتزامن مع انتهاء مهمة القوات الدولية وأيضا التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بحلول نهاية الشهر الحالي، لكن مسؤولين ومصادر سياسية مطلعة على المفاوضات الجارية بين الحكومة والفصائل قالت الأسبوع الماضي أن الحكومة العراقية تتجه إلى التعامل مع موعد 30 سبتمبر بوصفه بداية مسار لتنظيم سلاح الفصائل لا موعدا نهائيا لحصره بيد الدولة في تراجع عن الموقف الذي تمسكت به منذ الصيف الماضي. وكانت واشنطن طلبت من الحكومة العراقية في يونيو 2026 وضع جدول زمني واضح لحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الجماعات المسلحة العاملة خارج إطارها. وحددت أيضا الحكومة لاحقا يوم 30 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لملف تسليم سلاح الفصائل. يمثل الجدول أو التحول في التعامل تعامل الحكومة مع ملف تسليم السلاح كما وصفته تقارير إعلامية غربية والتي قارنت بين التصريحات السابقة والتصريحات الحالية انتكاسة لأحد أبرز التعهدات للحكومة والذي كرر لأسابيع أنه موعدا نهائيا لا عودة عنه، وربط به الانتقال العراق إلى مرحلة جديدة تتزامن مع اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد في اليوم نفسه. وكانت قيادات في الإطار التنسيقي قالت أن الزيدي تعرض لضغوط كبيرة من الفصائل وضعته أمام تحدي صعب، أما دفع الحكومة إلى أمساك العصا من المنتصف وتبني مقاربة براغماتية تقوم على اعتبار 30 سبتمبر بداية لحصر السلاح أو تنظيمه من دون الالتزام بجدول زمني لإتمامه. وأيضا وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض إلى الآن لم تعلق على عدم قدرة الحكومة العراقية على الالتزام بهذا الموعد أو على إعلان الجديد للحكومة العراقية عن أو الجدول الزمني الجديد للحكومة العراقية بخصوص تنظيم السلاح أو حصره.

0: لقاء الزيدي المرتقب مع ترامب والذي لم يؤكد حتى الآن رسميا من قبل الحكومة الأمريكية إلا أنه هذا اللقاء هو يعتبر بمثابة تجديد تعهدات الزيدي أمام الإدارة الأمريكية للمرحلة المقبلة، مرحلة حساسة هددت فيها الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات إذا لم ينتهي ملف حصر السلاح والفصائل يوم 30/9. وبالتالي يعني هذه المرحلة أو هذه الاتفاق الجديد أو هذا الجدول الزمن الجديد الذي سينقل إلى الإدارة الأمريكية كيف سيكون ردها عليه بعد لقاء رئيس الوزراء الزيدي مع وزير خارجية الأمريكية وكذلك قد يلتقي بترامب. شال محمد في هذا التقرير.
1: في وقت اضطر فيه رئيس الوزراء علي الزيدي إلى منع جميع المستشارين والمسؤولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات صحفية أو الظهور في وسائل الإعلام من دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتبه، فإن الأنظار في بغداد باتت ترتبط بين مسار ومصير عملية حصر السلاح بيد الدولة وبين قمة مفترضة بين الزيدي والرئيس الأمريكي ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وجاء القرار بعد أن تناقضت تصريحات مسؤولين حكوميين بشأن آلية حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً بعد صدور تصريحين متباينين خلال الفترة الأخيرة من قبل مستشار الأمن القومي قاسم العبودي والمستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي، إذ بينما شدد الأول على أن الدولة وحدها هي من تحتكر العنف والسلاح بعد 30 من شهر أيلول الحالي، أي مع خروج العسكريين الأمريكيين نهاية الشهر، أعلن الثاني عدم وجود جدول زمني محدد لتسليم السلاح في وقت تنهمك القوى السياسية العراقية فيه، لا سيما الإطار التنسيقي الشيعي في إعداد توجيه يتضمن شروحاً وآليات لكيفية العمل بشأن حصر السلاح تجنباً لضغوط أو عقوبات أمريكية متوقعة، فإن الخلافات داخل الإطار لا تزال قائمة. اللجنة العليا التي شكلها الإطار لإجراء مفاوضات مع الفصائل الرافضة تسليم سلاحها والمؤلفة من رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي ومحمد الشيع السوداني وزعيم منظمة بدر هادي العامري لا تملك قراراً موحداً بشأن التوصل إلى تفاهم مع تلك الفصائل، حيث تدور الطروحات بين أن تكون العملية حصراً كاملاً للسلاح أو تنظيمه أو تجميده أو تسليمه إلى هيئة الحشد الشعبي بوصفها غطاءً رسمياً. الزيدي أبلغ قيادات الإطار إنه يريد وضوحاً في هذه المسألة لأن الأمريكيين يريدون حصراً كاملاً للسلاح بيد الدولة وليس عملية شكلية تتضمن تسليمه إلى هيئة الحشد المسيطر عليها من قبل الفصائل المسلحة نفسها مع بقاء هياكلها التنظيمية وقياداتها قائمة دون أن تمس، فضلاً عن أن عملية الحصر أو التنظيم أو التسليم غير واضحة تماماً ما يعني احتمالية بقاء أنواع مختلفة من الأسلحة بيد تلك الفصائل. وزيارة الزيدي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لم تسبقها مؤشرات رسمية على إمكانية عقد لقاء مع ترامب على هامش تلك الاجتماعات، وكان الرجلان قد التقيا في البيت الأبيض منتصف شهر تموز الماضي. ومع أن بغداد أبلغت واشنطن أن عملية حصر السلاح بيد الدولة مشكلة داخلية عراقية، فإن انتظار قمة محتملة أخرى يبدو أحد رهانات القوى العراقية المؤيدة لحصر السلاح والرافضة له على حد سواء.
0: وان ننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير، والتصعيد الأمريكي ضد إيران مؤخرا، حيث جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التأكيد أن إدارة ترامب تسعى لضمان لا تمتلك إيران أي موارد أو بنى تحتية تسمح بإعادة بناء برنامجها النووي. وأشار في تصريح لنيوز ماكس أن إيران لن تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية. وأضاف أن هدف الرئيس ترامب هو منع طهران من إعادة بناء برنامج نووي خلال السنوات المقبلة. وحمل فانس إيران مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن إيران تستهدف السفن التجارة وتهدد الملاحة، وأن إدارة ترامب تبذل ما بوسعها للتصدي لذلك. قبل ذلك أيضا كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماعات سيعقدها بشأن إيران، مؤكدا أن طهران لن تحصل مجددا على سلاح نووي، ولافتا إلى أن بعض من وسائل الإعلام الأمريكية نشرت أخبارا مضللة بشأن الحرب، وهو ما دفعه لمنع صحفييها من دخول البيت الأبيض. طبعا هذا على هامش منع وسائل إعلام أمريكية رئيسية كبيرة مثل CNN ونيويورك تايمز من الدخول للبيت الأبيض وتغطية نشاطات البيت الأبيض. بذات السياق أيضا كشف مسؤول إيراني هذا اليوم صباحا عن مقترح إيراني أرسل إلى الإدارة الأمريكية بشأن فتح مضيق هرمز. ونقلت رويترز عن مسؤول قوله أن الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وبين أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق نهائي لأعمال القتالية مع أمريكا عبر وسطاء في نيويورك. وأضاف أيضا أن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خفضت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار، موضحا أنه تم تسليم مقترحنا الجديد للولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 أيلول.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا نقلا عن مسؤول إيراني كبير كما وصفته وكالة رويترز. القيادة العسكرية المركزية الإيرانية قالت يوم الأحد الماضي أنها تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات العسكرية بدعم من الدول الإقليمية، وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى رد انتقامي من طهران لا يراعي أي قيود أو اعتبارات. وقال المسؤول الأمريكي الكبير أو المسؤول الإيراني الكبير عفوا، يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن رغبتها في حل القضايا الدبلوماسية وبشكل رسمي ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدما في هذه العملية، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. أيضا أوضح هذا المسؤول لوكالة رويترز أن الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان الذي غادر طهران متوجها إلى نيويورك لن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار المسؤول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق نهائي لينهي الأعمال القتالية مع واشنطن في نيويورك عبر وسطاء، وذكر أن طهران سلمت مقترحات بهذا الشأن إلى الجانب الأمريكي عن طريق وسطاء في يوم 16 أيلول. تابع أيضا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية

الولايات المتحدة العودة إلى الدبلوماسية، مضيفا أن طهران سترحب بإحياء الدبلوماسية إذا ما اتخذت واشنطن خطوات ملموسة. أيضا بدورها نقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤول إيراني حكومي بارز كما وصفت قوله أن طهران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال اتخذت الولايات المتحدة خطوات أولية نحو تخفيف الضغط العسكري، وذلك ضمن جهود إيران لإحياء المفاوضات مع واشنطن. وقال المسؤول أن المقترح المسؤول الإيراني الذي تم عرضه على واشنطن عن طريق الوسطاء يدعو لإجراء مباحثات مجددا بهدف التوصل لإنهاء دائم للأعمال العدائية بين الدولتين. وأيضا تعتزم طهران استغلال اجتماع الجمعية العامة المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك للتشاور مع الدول التي تقوم بجهود الوساطة. واستبعد المسؤول الإيراني عقد لقاء بين بازخشان وترامب على هامش الاجتماع، وقال المسؤول أن هناك احتمالية للتقدم نحو التوصل لاتفاق، مضيفا أنه يجب على واشنطن إظهار الجدية والالتزام إذا أرادت أن يتقدم المسار الدبلوماسي.

0: طبول الحرب تقرع مجددا بيد ترامب هذه المرة، والحديث عن شيء قادم. البيت الأبيض ينشر فيديوهات أو منصة تروث سوشيال لترامب على صفحته في المنصة، ينشر تغريدة تتحدث عن أنه شيء ما قادم. شنو هذا الشيء؟ خلال الساعات المقبلة، وبالتالي هناك تحولات دراماتيكية في مشهد التصعيد العسكري بين الدولتين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فتتزامن هذه خلال الأيام الماضية مع تحذيرات من وزارة الخارجية لمواطنيها ورعاياها بأعلى المستويات. هذه التحذيرات اللي تسبق الحرب، ترامب يقطع إجازته من نهاية الأسبوع ويعود إلى واشنطن، وكل هذه العلامات اللي هي علامات تدعو دائما ما تكون قبل تصعيد عسكري أو أمني خطير في المنطقة. مباحثات منتظرة مع قادة دول المنطقة، دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة للعراق والأردن وتركيا، في على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. ربما بعدها قد يعقد هذا الاجتماع اليوم أو غدا، يعني اليوم مساء أو غدا بتوقيت العراق، وبالتالي قد تكون ما بعد خطوة. إيران اللي أعلنت أن هناك تصعيد أمريكي بالتعاون مع دول المنطقة، وهددت بأن يكون الرد شامل ودون مراعاة لأي اعتبارات، وأن هناك يعني استخبارات الحرس الثوري أبلغت القيادة الإيرانية بأن هناك عملا عسكريا سيكون قد يكون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دول المنطقة والإقليم. إسرائيل تستعد، الجيش الكيان الصهيوني يستعد للتطورات واستعدادات بأقصى احتمالات لتطور عسكري أمريكي إيراني في الساعات أو اليومين القريبين. كل هذا التصعيد ونذر الحرب مقبلة. إيران تتحدث عن أنه أو من بدء تطبيق العقوبات الأشد على إيران حتى يعني منذ بداية هذه الحرب، ومنها وقف الطيران المدني الإيراني من خارج إيران. لكن إيران هذا اليوم صرح المفروض يبدأ فجر هذا اليوم تطبيق هذا القرار، والعراق يعلن يعني كما أعلن زيدي بأنه سيطبق هذا الحظر ويمنع الطيران الإيراني المدني من الوصول للأجواء العراقية. لكن إيران قالت أنه لا زال الطيران المدني الإيراني يعني يطير، ومن ضمن العراق واحدة من محطات هذا الطيران حتى موعد بث هذه الحلقة على الأقل. لكن ما الذي ينتظرنا من هذه الحرب وطبولها في الساعات المقبلة؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: شهدت الساعات الماضية تحولات دراماتيكية متلاحقة لم تكن حزمة التحذيرات الأمنية التي أصدرتها السفارات الأمريكية في المنطقة لرعاياها أقلها. اتزامن ذلك مع تصريحات طهران بترقيها معلومات استخباراتية تفيد بنية واشنطن استئناف العمليات القتالية. هذا الاستنفار المتبادل ترافق مع الكشف عن اجتماع أمني عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع كامب ديفيد لمراجعة خيارات توجيه ضربات عسكرية.

المحلية، وهو ما مكن الحوثيين من السيطرة السريعة على مناطق استراتيجية وخلق واقعا عسكريا عقد مفاوضات التهدئة الخاصة بمضيق هرمز وقوض جهود الحل السياسي الشامل. هذا الإطباق على المضايق تزامن مع ضربة موجعة تلقاها شريان الطاقة البديل، حيث تعرض خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب لهجمات بمسيرات وصواريخ نسبت إلى جماعات مسلحة موالية لإيران تنطلق من الأراضي العراقية، مما أدى إلى تعليق صادرات الخام من ميناء ينبع على البحر الأحمر وإلغاء شحنات نفطية متجهة إلى أوروبا. يعكس تواتر التحذيرات الدبلوماسية الأمريكية في عواصم المنطقة طبيعة بنج الأهداف الذي وضع على طاولة ترامب في مشاورات كامب ديفيد. وحسب قراءات تحليلية متقاطعة وإفادات متطابقة، فإن الخيارات الأمريكية تتركز بين مسارين: الأول عمليات واسعة في الساحل اليمني تهدف فيها الضربات إلى شل قدرات الحوثيين العسكرية في باب المندب، والمسار الثاني ضرب منشآت العمق الإيراني واستهداف جبل الفأس. ويشير التلويح بضرب مواقع استراتيجية داخل إيران لا سيما مجمع جبل الفأس إلى توجه لمحاسبة طهران مباشرة على تحريك حلفائها الإقليميين لضرب خطوط الإمداد وشل المضايق. وعلى الجانب المقابل قبلت طهران تسريبات كامب ديفيد باستنفار عسكري وإعلامي مضاد، إذ أعلنت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن أي تحرك عسكري أمريكي سيواجه برد حاسم من دون أي قيود أو اعتبارات ضد القواعد والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

0: إيران تحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حال استئناف الهجوم عليها. هذا الهجوم أو هذا التصعيد المرتقب واللي أعلن الحرس الثوري الإيراني كما أشرنا سابقا بأنه هدد دول المنطقة بالرد الشامل دون مراعاة أي اعتبار في حال التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الهجوم على إيران مجددا. بالمقابل هناك يعني تسريبات حول أنه تعاون دول المنطقة مع إيران في الهجوم الأخير واللي منتظر كما صرح ترامب في مناسبات سابقة. هي تغريدات, هي يعني تعبيرات خاصة من ترامب تحدث عن أنه الهجوم سيكون هذه المرة حاسما ضد إيران. شنو يعني حاسم؟ هجوم عسكري كبير, ذخائر ثقيلة, قنابل نووية تكتيكية, ربما استهداف نووي لجبل الفأس. هكذا طرحت بعض يعني طرحت بعض الطروحات العسكرية بالتصعيد الأخير اللي قد المفروض يكون كما أشارت بعض التحليلات إلى أنه رد حاسم بالنسبة للولايات المتحدة, لأن الحرب هذه مكلفة, لا يمكن أن يكون هو رد عسكري تقليدي هذه المرة. يعني تعود العملية من جديد لأنه إيران أثبتت أنها تستطيع الصمود أمام هذا التهديد الأمريكي مهما كان, وقد يعني يؤدي إلى تدخل إسرائيل أيضا في هذه الحرب اللي أعلنت جيش الاحتلال الصهيوني استعداده الكامل لمواجهة عسكرية لأي مواجهة عسكرية أو مواجهة عسكرية قادمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: قالت إيران إنها تلقت مؤشرات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات العسكرية ضدها, وحذرت طهران دول المنطقة من التعاون مع واشنطن, مؤكدة أن أي هجوم أمريكي سيتبعه رد انتقامي من دون أن تقدم أساساً محدداً لهذا التقييم. وقالت القيادة المركزية العسكرية الإيرانية عبر وسائل الإعلام الرسمية إن أي هجوم جديد سيدفعها إلى استهداف القواعد والمصالح الأمريكية على نحو متواصل. وأضافت أنها ستعد حلفاء واشنطن في المنطقة أطرافاً في الصراع. وفي غضون ذلك أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف محادثات في مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين, وأكد السيسي دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران. أما على الجانب الأمريكي فبحسب تقارير أمريكية قطع ترامب عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد مبكرا مساء السبت, وعاد إلى البيت الأبيض بعد أن كان مقرراً أن يبقى حتى ليلة الأحد. ولم يقدم البيت الأبيض سبباً يفسر العودة قبل يوم كامل من انتهاء العطلة. وتزامن القرار مع إصدار وزارة الخارجية تنبيهات أمنية للأمريكيين في دول الشرق الأوسط. في الأثناء نقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع الحوثيين وأنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. يأتي هذا فيما قالت الخارجية في تحذير أصدرته صباح الأحد إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة, محذرة من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وتضمن التحذير الإشارة إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية بما في ذلك خارج الشرق الأوسط قد تعرضت للاستهداف, كما أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أرجاء العالم بما في ذلك الشركات الأمريكية والمؤسسات الأخرى. جاء التحذير الأمريكي بعد إعلان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي أن القوات السعودية تمكنت فجر السبت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض. يأتي هذا بعد إعلان المتحدث باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع أن الحوثيين نفذوا عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة ضد السعودية. في الأثناء قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن السعودية قد يكون لديها بعض الاحتياجات العسكرية في ظل هجمات الحوثيين المستمرة، وأن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاقية الدفاع الثلاثية الموقعة في باكستان.

وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن الأزمة السعودية الحوثية وآخر تطوراتها وتداعياتها. ونبدأ من ما كشف موقع إكسيوس عن سبب تراجع ترامب عن ضربة الحوثيين رغم طلب السعودية، اللي أشارت بعض المصادر أن ترامب كان مستعد لإصدار قرار لتوجيه ضربة عسكرية ضد الحوثيين إثر هجماتهم التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية، بناء على طلب من السعودية من بعد اتصال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلا أنه تراجع ترامب في اللحظات الأخيرة. أفاد موقع إكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يعتزم ضرب الحوثيين في اليمن استجابة لطلب السعودية، لكنه عدل عن ذلك لتجنب تداعيات فتح جبهة جديدة في ممر مائي حيوي. وقال مسؤولان أمريكيان أن الرئيس ترامب ناقش خلال عطلة نهاية الأسبوع إصدار توجيهه بضرب الحوثيين في اليمن، ثم قرر الإحجام عن هذه الإجراءات في الوقت الراهن. وبات ترامب حائرا بين رغبته في تلبية رغبة حليفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتجنب الانخراط في جبهة جديدة بمكان حساس بالشرق الأوسط حسب موقع إكسيوس. وقبل 10 أيام اتصل بن سلمان بترامب مرتين في يوم واحد وحثه على شن هجمات ضد الحوثيين، بينما كانت جماعات الحوثيين تقترب من ممر حيوي في البحر الأحمر. ورفض ترامب الطلب واكتفى بمساعدة السعودية عبر تزويدها بمعلومات استخباراتية وبيانات استهداف. وأوضح مسؤولون أمريكيون حينها أنهم لن يتخذوا أي إجراء عسكري ما دام الحوثيين لا يعطلون حركة السفن عبر السعودية في البحر الأحمر، واتفق الجانبان على عدم القتال. وبعد أيام عدة التقى دبلوماسيون أمريكيون بمسؤولين حوثيين، تلقوا تأكيدات بأن الجماعة المتمردة لا تنوي إغلاق مضيق باب المندب كما نقل موقع إكسيوس. وفي أواخر الأسبوع الماضي طلب السعوديين الذين يواجهون صعوبة في صد تقدم الحوثيون من ترامب مرة أخرى اتخاذ إجراء عسكري في اليمن، وفق ما أفاد به المسؤولان الأمريكيان. وأشار إلى أن ترامب أجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع مشاورات مع كبار مستشاري حول احتمال توجيه ضربة للحوثيين. وذكر أحد المسؤولين أن قادة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أو قائدها الأدميرال بارد كوبر أعد خيارات لضربات جوية في اليمن وقدمها لوزير الحرب بيت هيكزث في يوم السبت، غير أن ترامب قرر في النهاية الإحجام عن هذا الخيار وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي آخر. وفي معرض تحليله للوضع رأى أيضا تقرير لإكسيوس أن الرئيس عدل عن رأيه، ويقصد ترامب، تجنبا لفتح صندوق بندورا عبر توجيه ضربة، إذ قد يدفع ذلك الحوثيين لتعريض باب المندب للخطر وخلق نقطة اختناق ثانية. وأضاف أن هذا التصعيد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط أكثر في وقت كان يفترض أن يتولى السعوديون زمام المبادرة في التعامل مع خصومهم الحوثيين.

أيضا في ذات السياق وفي هذه الأزمة للسعودية اليمنية، ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعل فتيل ضربات جوية على الحوثيين، لكنه تراجع فجأة ظهر يوم الأحد الماضي. ويعيش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من التردد خلال الأسبوعين الماضيين بشأن الاستجابة لطلبات القيادة السعودية وإصدار أوامر للجيش الأمريكي باستهداف قواعد الحوثيين في اليمن. ونقل صحيفة نيويورك تايمز فأن اتخاذ قرار بشأن هجمات قد يفتح جبهة جديدة في الصراع مع إيران، مما يزيد العبء الاقتصادي العالمي. وتوضح الصحيفة الأمريكية أن الرئيس تردد لأسابيع بشأن الطلب السعودي قبل استئناف الحوثيين أعمالهم العدائية ضد المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي، وبلغت الأمور ذروتها يوم الخميس عندما اتصل ولي العهد السعودي بالرئيس ترامب وحث على التدخل لوقف تقدم الجماعة السريع. وعقب هذه المكالمة غير ترامب موقفه وأمر وزارة الحرب الأمريكية بالاستعداد لتنفيذ ضربات جوية، واعتمد قوائم الأهداف وبدأ العسكريون في تحميل الذخائر على الطائرات المقاتلة المخصصة للمهمة. ورغم أن موجة الهجمات كانت وشيكة إلى أن الرئيس تراجع ظهر يوم الأحد وقرر وقف تنفيذها في الوقت الراهن، وتزامنت هذه التقلبات في موقف الرئيس مع تصريحات شخصيا ترامب لشبكة فوكس نيوز. وأفاد المراسل تيري وينكست بأنه تحدث مع ترامب، الذي أفاد بأنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن الصراع الشامل مع إيران. وفيما يخص الجبهة اليمنية، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستتواصل باستمرار مع الحوثيين واتفقوا على عدم القتال. وفي المقابل يرى المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن واشنطن بحاجة إلى دعم المملكة في الحرب ضد إيران، وقد أثبت المسؤولون السعوديون استعدادهم لاستخدام أوراق الضغط المتاحة لديهم، مثل تعليق البرنامج الأمريكي لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في مايو الماضي. ويبدو أن الدبلوماسيين والقادة الأمريكيين يشككون في جدوى دعم القوى اليمنية الحكومية، والتي وصفها أحد الخبراء بأنها تجمع لفصائل غير خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ويتسند هذه المخاوف من الانزلاق في مزيد من التعقيدات في التجارب السابقة.

0: وبالتالي لماذا نفتح جبهة جديدة مع الحوثيين إذا ما تعهدوا بأنهم لن يغلقوا مضيق هرمز أو لن يعتدوا على سفن تجارية وناقلات النفط الأمريكية أو الأجنبية الأوروبية أو الإسرائيلية بين قوسين؟ هذا ما نقلته مصادر صحفية أمريكية. فبالتالي تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية ويكتفي ترامب بدعم السعودية بمعلومات استخباراتية وبنك أهداف دون التدخل المباشر في هذه الحرب اللي كان هناك شبه هدنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي كتب فريقها التحريري مقالا بعنوان السعوديون والحوثيون وإسرائيل، يفتتح المقال بإشارة إلى الشدة التي تمر بها السعودية بسبب هجمات الحوثيين، ما دفعها إلى طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية بل ومن إسرائيل بحسب الصحيفة، في الوقت الذي أسفرت فيه الخلافات بين الرياض وأبوظبي عن نتائج عكسية. وفي ظل هذه المتغيرات يرى المقال أن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة حاسمة ليقول فيها كش ملك كما في لعبة الشطرنج، من خلال رعاية نوع من التعاون السعودي الإسرائيلي الإماراتي. هذا التعاون بحسب الصحيفة مطلوب لمواجهة إيران وجماعة أنصار الله الحوثية الموالية لها في اليمن، ولا يمكن تحقيق هذا التعاون إلا بمساعدة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. وترى الصحيفة أن المزاعم السعودية بالسيطرة على الموقف في المنطقة تبددت تماما بعد أن استولى الحوثيون على مناطق حيوية على طول ساحل البحر الأحمر في اليمن، كما تبدد الأمل السعودي في أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة حديثا مع باكستان وتركيا ستكون مفيدة في هذا السياق. ومن هذا المنطلق ترى الصحيفة الأمريكية أن الرياض في حاجة إلى حلفاء أفضل، لا سيما بعد أن سعى السعوديون بالفعل للحصول على معلومات استخبارية إسرائيلية حول الحوثيين عبر وسطاء من القيادة المركزية الأمريكية. وأشار المقال إلى فائدة إسرائيل في هذا السياق من خلال تمكنها في أغسطس آب 2025 من القضاء على رئيس وزراء حكومة الحوثيين ونحو 10 مسؤولين كبار في ضربة واحدة. ويمكن للكونغرس الأمريكي بحسب الصحيفة إقناع ترامب باستخدام الاتفاق النووي مع السعودية كورقة مساومة، فإما أن تتخلى الرياض عن بند تخصيب اليورانيوم الذي يثير مخاوف من تمهيد الطريق نحو امتلاك قنبلة نووية، وإما أن تنضم الرياض إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للتطبيع مع إسرائيل.

0: مستمعينا نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت وأنا معكم تمام قاسم عراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

واحد بس أغيب شوي عن عينك بشوف شلون تتحمل تزعل ولا بس راضي

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الثقافة والفكر والأدب، عالم القراءة وعالم المعرفة. نرجو في البداية أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم في كل مكان اللي يسمعنا الآن من أثيرنا، موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من مواقع التواصل، من تطبيقات الهاتف المحمول، من منصات بودكاست، اللي يسمعنا من راديو جاردن. حياكم الله، نشوفكم ترى، نسمعكم ونحس بكم ويانا. يا رب الجميع بخير ويعيش أوقات طيبة مع من يحب. أصدقائي، في يوم من الأيام كنت في مشغل لأحد النحاتين العراقيين، وهذا النحات وهو اسم كبير كان قد أنجز تمثال رائع، عمل نحتي بديع لشاعرنا الراحل الكبير بدر شاكر السياب. والغريب، وكان طبعا التمثال غاية في الروعة، غاية في اللمسة الإبداعية والحداثة والجدة، حتى نوه به كثير من الأساتذة والمختصين. وفي حالة غريبة جدا جدا أنا شاهد عليها، أقدم هذا الفنان الكبير على تحطيم هذا التمثال والقضاء عليه تماما. تمثال كل شيء ما بيه خبل حلو وجديد ومميز وما مشتغلين مثل السياب، حطمه في لحظة واحدة. هذا الفعل احنا قد نعتقد انه هو مثلا ناتج عن سلوك عصبي او انكسار نفسي، لكن بطبيعة الحال هو الى تبعاته او الى اسبابه، يعني هذا مو شيء جاي من اللا شيء، وهو يقارب الى مفهوم في علم النفس اسمه التخريب الذاتي. تلقى انسان يشتغل على مشروع لسنوات طويلة، يشتغل على علاقة لفترة طويلة، أو يبني مسيرة مهنية لفترة طويلة، لكن حينما يقترب من الوصول، حينما يقترب من الحصول على ثمرة تعبه، يسوي فتشي يخرب كل الشغل، وأحيانا بقرار واضح، يعني هو يتعمد أن يسوي، وأحيانا لا، بسلسلة من القرارات الصغيرة التي تبدو عشوائية لكنها تصب في اتجاه واحد، وهو التراجع عن ما يقوم به أو عن ما كان يقوم به. هسه يجي واحد يقول هذا سوء حظ، هذا فد صار إلى فد ظرف خارج السيطرة، فلان شغلة ما كانت مكتوبة له. لكن علم النفس يرى شيئا مختلفا، يرى نمطا، ويشوف أنه هذا النمط بالغالب مو عشوائي، هو استجابة لشعور. شعور عميق جدا يسمى الخوف من النجاح. معقول اكو ناس تخاف من النجاح؟ هسا انا اعرف الناس تخاف من الفشل. نعم، طلع اكو ناس تخاف من النجاح. مرحبا بكم في مجاز.

علم النفس أحبتي يعرف التخريب الذاتي هو أي سلوك أو فكرة تمنع الإنسان من الوصول إلى ما يريد. بس التخريب الذاتي المرتبط بالنجاح وهو التخريب الأكثر تعقيدا يعرف بشكل محدد بأن يفعل الإنسان آلية التخريب حينما يقترب من الهدف مو حينما يكون بعيدا عن الهدف. تلقى طالب كل السنة يدرس ويوقف دراسة بآخر أسبوع قبل المراجعة، تلقى موظف يقدم سيرة حياة يعني مهنية ممتازة لكن يأتي في أهم مشروع ويتأخر في موعد التسليم. كل هاي وغيرها وغيرها من أشكال التخريب الذاتي، والقاسم المشترك بينها أنه التخريب يحدث في اللحظة التي يصبح فيها النجاح قريبا ومحسوسا. انتم ما شايفين أحيانا المنتخب الوطني المباراة الودية ممتازة، مباراة التصفيات الأولية ممتازة، يفوز مثلا بدور المجموعات على اليابان، لكنه يخسر يجي للحظة اللي راح ينتقل بيها إلى المجد خسرون خسارة فادحة بأخطاء كوميدية. وشفتوا شنو اللي صار بكأس العالم الأخير، خمسات وأربعات وثلاثات، وصارت القضية فضيحة حقيقة. في عام 1978 وصفت الباحثتان بولين كلانس وسوزان إيمز ظاهرة لاحظتاها في النساء المتفوقات أكاديميا. شنو سموها؟ سموها متلازمة المحتال. يابا شنو هاي متلازمة المحتال؟ الظاهرة بسيطة، شخص يحقق نجاحات موضوعية لكنه يؤمن في داخله أنه هذا النجاح ما اكتسبه بجدارة حقيقية، وأن الآخرين راح يكتشفون قريبا أنه أقل إبداعا واستحقاقية مما يبدو. الباحثين يقدرون أنه بين 70-80% من الناس يعيشون هذا الشعور في مرحلة ما من حياتهم، رقم كبير، وهو أكثر شيوعا عند المتفوقين وعند الناجحين لأنهم الأكثر وعيا بالفجوة بين ما يبدو عليه نجاحهم وما يشعرون بأنهم فعلا. تشايفين أنتو دا ما مقتربين ذول النجوم الكبار، هو يعرف بداخله أنه نجاحه جاي من جملة من الأشياء، مو كلها جاي عن طريق ماذا، عن طريق مثلا موهبته، لا، كو عوامل سياسية، عوامل حزبية، عوامل إعلامية تدخلت حتى يصل إلى هذا المجد والشهرة. فبالتالي نظرته إلى نفسه أقل قيمة، لأن هو يعرف الخفايا، أقل قيمة من نظرة الآخرين إليه. يعرف الأسباب، يعرف الكواليس، ويتوقع في أي يوم وأي لحظة الناس أيضا راح تكتشف هذا الشيء. فبالتالي تلقاه، والأخطر من هذا أنه متلازمة المحتال هذه هي التي تدفع إلى التخريب الذاتي، تخليه يقول راح يكشفوني وراح يدرون أنه أنا مو بالمستوى المطلوب، فخلي أنا أخرب على روحي قبل أن أكتشف وأصير فضيحة. داريد نضرب مثل على هاي الفتشي، تخيلوا كاتب ينتهي من مسودة رواية هي روايته الأولى، بعدين يخليها بالجرارة سنوات. ليش؟ لأنه نشرها يعني أن الناس راح يقروها وراح يحكمون عليها، وهذا الحكم مخيف بالنسبة له أكثر من عدم النشر، حتى لو نجحت يعني هذا خوف حتى من النجاح المحتمل.

0: إخواني في كتاب اسمه ثمن الامتياز، سوتها واحدة من أكبر علماء النفس في العصر الحديث مادلين ليفين. هاي درست على أطفال من عائلات ثرية وعائلات متعلمة، وتوقعت بطبيعة الحال أن يكونوا أكثر ثقة بالنفس. اللي شافته هو العكس تماما. شلون يا بي؟ الأطفال اللي يحملون توقعات عالية جدا من عائلاتهم أظهروا معدلات أعلى من القلق والاكتئاب ومن التخريب الذاتي. هذا الابن من يشوف أبوه حاط عليه طموحات، أمه حاطة عليه طموحات، طلعوا لي هيك، جيبوا لي هندسة، جيبوا لي كلية نفط، جيبوا لي ما أعرف إيش، يبدي يتوتر، يبدي يخاف لا يحقق اللي يردونه، يحجون عليه، يتخيل إنه هم حياتهم وسعادتهم وموتهم وفشلهم مبني عليه هو. وهذا الشيء خطأ. يعني إذا واحد يسمعني الآن، لا تخلي على ابنك ضغوطات من هالنوع، غلط وما يصير ومو زين. النجاح في عقلهم ما راح ينتمي لهم، راح ينتمي للتوقع. لما ينجحون راح يشعرون بثقل أن يستمروا في النجاح. وأحيانا الدماغ يفضل، خاصة الدماغ اللاواعي، يفضل التخريب على العيش في قلق مستمر من الفشل. يعني خل أسيبها أنا وأديحها وأجيب نتائج مزينة حتى أهرب من شعوري بأنه أنا مطالب دائما بأنه أجيب درجات عالية، وأنه حافظ على نجاحي وحافظ على تفوقي. وهاي يصير بأسماء المشاهير مثلا من الأطباء. تلقى مثلا طبيب عريق وابنه من عائلة كلهم أطباء، تلقاه يجتهد طوال مشواره الأكاديمي، وبعدين يجي باللحظات الأخيرة بالخطوات الأخيرة ويتعثر قبل التخرج. هو مو يعني عاجز، أو هو حقيقة تخرج هو بداية المسؤولية الكاملة. راح يواجه المجتمع، راح يواجه المرضى، العيادة، فهل هو راح يكون على قد المسؤولية ويكمل مشوار عائلته؟ خسي أقول لك أنا شلي بهاللغواية، دماغه يتآمر عليه، لأن دماغ حقيقة صانع كبير للمشاكل. وهذا يأخذنا لمن؟ يأخذنا لفرويد لما نتكلم عن التكرار القهري، وإحنا حكينا عنه في حلقة خاصة إنه، بس هنا أتذكر أنا لأن هو كلش مقارب لفكرة التخريب الذاتي، إنه الإنسان يميل في اللاوعي لإعادة إنتاج أنماط مؤلمة من الماضي حتى حين تكون هذه الأنماط مؤلمة بوضوح. يعني في سياق التخريب الذاتي، الشخص اللي ينشأ في بيئة تعاقبه على النجاح أو تعيد التوازن حين يحصل النجاح. يعني شلون تعيد التوازن؟ يعني تقول له مثلا لا تتعالى علينا، لا تتكبر، شخابص روحك، لا تنسى أنت منو. هذا يحمل في وعيه برنامج أو موتيفة تقول أنه النجاح خطر، أو النجاح يحمل مشاكل وياه. بالتالي حينما يكبر وحينما يصل قرب النجاح، البرنامج هذا يتفعل ويؤمن أنه جزء من النجاح راح يسبب له مشاكل اجتماعية، راح يخليه مختلف عن الناس اللي يحبهم، وهذا الاختلاف مخيف. ولهذا تشوف أنت أحيانا أبناء عوائل بسيطة ابنهم يحصل فرصة في شركة ممتازة، تلقاه يتعثر في الأسابيع الأولى، يتعثر، يتأخر على الدوام، يخطأ أخطاء ساذجة، وبالتالي حتى وظيفته تتهدد. هو مو يعني، هو هنا جزء منه يحس إنه هو ما ينتمي لهذه البيئة الناجحة، أو هذا المكان خطر عليه، لأن راح يخليه بأفق توقعات عالي. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن التخريب الذاتي، واحدة من تقنيات علم النفس المهمة والمهملة في وعينا وفي ثقافتنا. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: ذكر الفيلسوف ويليام جيمس في مطلع القرن العشرين أن هوية الإنسان مرتبطة بشكل عميق بمجموعاته الاجتماعية، وتغيير المكانة الاجتماعية حتى نحو الأفضل يحدث أزمة هوية حقيقية. النجاح يعني أحياناً أن تترك وراءك شيئاً، مجموعة، طبقة، طريقة حياة، وهذا الترك حتى حين يكون نحو الأفضل ينتج حزناً ومقاومة. البحث الاجتماعي يوثق ظاهرة تكلفة النجاح الاجتماعي حين يفقد الشخص علاقات قديمة بسبب صعوده الاجتماعي، وهذه التكلفة يدركها الدماغ اللاواعي مسبقاً فيقاوم الصعود. تخيلوا شخصاً من حي شعبي ينجح وينتقل للعيش في منطقة أرقى، يبدأ بالشعور بأنه غريب هناك وليس مقبولاً في مكانه القديم، ويصف هذا الشعور أحياناً بلا أنتمي لأي مكان. وهذا الضياع الهوياتي قد يدفع إلى تخريب ما وصل إليه عودة إلى المكان المألوف حتى لو كان أقل. الظاهرة لا تقتصر على الأفراد، تصيب المجتمعات أيضاً. المجتمعات التي عاشت صدمات تاريخية متكررة، اضطرابات وحروباً وانهيارات، تطور أحياناً لا وعياً جماعياً يشك في استدامة النجاح. الحال ما يدوم والفرحة ما تدوم. هذا ليس تشاؤماً عشوائياً، هي خبرة متراكمة راسخها التاريخ، لكنها حين تتحول إلى نمط ثقافي ثابت تصبح عائقاً أمام البناء الحقيقي، لأن البناء يحتاج إيماناً بأن ما تبنيه سيبقى. في العراق ثلاثة أجيال على الأقل تعاقبت عليها انقلابات وحروب وحصار واحتلال وأزمات، وكل جيل تعلم من تجربته الحقيقية ألا يثق بالاستقرار. وهذا الدرس المكتسب ينتج تحفظاً جماعياً أمام الاستثمار في المستقبل. ولكن كيف نكسر نمط التخريب الذاتي؟ الباحثة النفسية كريستين نيف التي طورت مفهوم الرحمة بالذات تقول إن الخطوة الأولى لكسر نمط التخريب الذاتي هي الوعي، أن تلاحظ النمط قبل أن يكتمل، أن تسأل ماذا يحدث الآن؟ لماذا أجد نفسي أبطئ أو أتراجع أو أفسد؟ الإجابة الصادقة على هذا السؤال في الغالب تكشف شيئاً أعمق من كسل أو سوء تخطيط، تكشف خوفاً يستحق أن يسمى. والعلاج المعرفي السلوكي يعلم تقنية اسمها التساؤل السقراطي، مواجهة الاعتقاد الخفي بأسئلة مباشرة: هل هذا الخوف حقيقي أم افتراض؟ ما الدليل على أن النجاح سيؤذيني؟ ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ وهل أستطيع تحمله؟
0: إذن أحبتي، التخريب الذاتي هذا اللي درسنا عنه الآن في هذا المحور هو بطبيعة الحال هو استجابة ذكية جدا، إذا تسمع منطقها الداخلي، استجابة لخوف حقيقي، خوف من الاستحقاق، خوف من التغيير مثل ما شفنا بالمحور، خوف من أن تكون مختلف عن أهلك وناسك واللي حبيتهم ومجتمعك وبيئتك، وقد يكون خوف من السقوط من مكانة عالية تصعد وتسقط لحظة واحدة، وناس يخافون من شيء. يقول لك خليني في منطقتي، خليني في الكون.

فردزون يعني المنطقة المريحة اللي أنا متعود عليها. وفهم هذه المتلازمة أو هذه الحالة لا يعفي الإنسان من المسؤولية، بس ممكن يفتح الباب للتغيير الحقيقي في شخصيته، لأنه أنت ما تقدر تستطيع، ما تقدر أنه تغير الأشياء اللي ما تشوفها، مو صحيح؟ فبالتالي أنت لما تلاحظ أو تميز مشكلاتك راح تبدي أنت تواجه وتحلها.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذا هو راديو تايمز سكوير من البصرة. أصدقائي، أحيانا تبدأ المشاكل من أفكار تبدو منطقية، يعني مو بالضرورة المشاكل تجي من أفكار غبية وأفكار سيئة. أحيانا فكرة جيدة وتكسب تأييد الناس لأنها تعطيهم مثلا تفسيرا مريحا، بعدين تدخل تتحول إلى قانون أو إلى مؤسسة أو إلى قرار سياسي، وهنا تبدي نتائج ما توقعها حتى أصحاب الفكرة. وهنا يجي السؤال أنه شلون تتحول أحيانا الأفكار إلى مغالطات؟ أكو كتاب كلش حلو اسمه حقائق ومغالطات اقتصادية لواحد من الكتاب اسمه توماس سويل، كتاب كلش جميل. صح هو يعني موضوع اقتصادية لكن ممكن نطبقه على كل تفاصيل الحياة. خلينا بالبداية نترك الاقتصاد دقيقة. تخيل واحد يشتري له سيارة، ورا شهرين السيارة الجديدة تتعطل ويبدي يقول انه هاي السيارة مو زينة. يا بليش مو زينة؟ لان عطلت. المعلومة موجودة انه السيارة عطلت، نعم، لكن شو المعلومة الناقصة؟ لازم نعرف كم سيارة من هذا النوع تعرضت للعطل، كم مرة تعطلت السيارات الأخرى مقارنة بهذا النوع من السيارات. المشكلة من السيارة أصلا، لو المشكلة من الصيانة، لو المشكلة من طريقة الاستخدام، لو المشكلة من قطعة معينة داخل السيارة. الإنسان يحب القصة اللي تفسر الحدث بسرعة. سيارة تعطلت، إذن هاي السيارة مو زينة، أو هذه الماركة مو زينة، أو هذه الشركة مو زينة. هاي الطريقة نفسها ممكن تكبر جدا لما تدخل في موضوع اجتماعي أو موضوع اقتصادي. واحد يقول لك من يوم رفعوا الرواتب رفعت الأسعار. نعم، قد يكون هناك ارتباط زمني فعلي، لكن حتى نعرف السبب نحتاج نعرف الأحداث الموازية. أسعار الاستيراد شنو صار عليها، سعر صرف الدولار شنو صار عليه، الجمرك شنو صار عليه، التعرفة الجمركية، حجم الطلب، عندنا إنتاج محلي من هذه السلعة لو ما عندنا، شنو وضع الضرائب، شنو وضع تكاليف النقل. هاي كلها إلها علاقة بالأسعار. فبالتالي سويل في هذا الكتاب ما يريد من القارئ أن يتوقف عند هذه اللحظة بالضبط. قبل أن تسأل من السبب، عليك أن تسأل شنو الأدلة اللي سمحت لي أن أقول هذا سبب المشكلة. لأن هذا السبب أو هذا السؤال اللي نشوفه سؤال صغير، هو حقيقة يحمينا من كمية هائلة من الأحكام السريعة غير المأمونة. أعطيك مثال ثاني. عائلة مثلا عندها 5 ولد، واحد من الأبناء نجح في مشروع تجاري معين، يجي الأب شي يقول هاي الطريقة هي الطريقة الوحيدة للنجاح. هسا المشكلة أنه تجربة شخص

على طريق الشارع التجاري حتى وياك بطبيعة الحال الشارع التجاري راح يكون مزدحم، صح لو لا؟ إذن هو كل شخص تصرف بطريقة منطقية بالنسبة إليه، انتقل من شارع مزدحم إلى شارع يراه فارغ، لكن النتيجة كانت مختلفة.

أصدقائي، الناس لا يتحركون في الحياة ولا يتصرفون بالحياة داخل فراغ. كل واحد من يمنا يتصرف، بعدين يشوف تصرف الآخرين ويعدل سلوكه بناء على الآخرين. وهذا بالضبط سبب أهمية فكرة قطع الشطرنج، اللي واحدة من أهم أفكار سيول في كتابه مغالطات اقتصادية. السياسي مثلا، المسؤول السياسي قد يقول راح نطلع قرار والناس راح تتصرف بهذه الطريقة، يتوقع سلوك الناس، لكن الناس حقيقة ليسوا قطع شطرنج بيد المسؤول تنتظر حركة اللاعب أو إرادة اللاعب. يعني إذا مثلا ارتفع سعر سلعة، مو بالضرورة أنه يصير اكو إقبال عليه، مو بالضرورة أنه يحقق التاجر أرباح، لأن قد يقل استهلاكه، قد يبحث المستهلك عن بديل، قد يغير المنتج، المنتج يغير حجم الإنتاج، يجوز يدخل للسوق منتج جديد منافس، ويجوز تتغير أصلا جودة السلعة اللي هي ارتفعت. فبالتالي أكو متغيرات، كل قرار يفتح سلسلة من القرارات، يفتح سلسلة من استجابات الآخرين. وهنا أشوف أنه ربط سيول في هذا الكتاب ممكن أنه نربطه بواحد مثل ألبرت هيرشمان، اللي حقيقة كان مهتم بشيء يشبه أسئلة سيول. هيرشمان كان يقول مثلا، شنو اللي يصير لما نفعل فعل معين بنية تحسين الواقع؟ أحيانا تظهر نتائج غير متوقعة. يعني إحنا نيتنا أنه نصلح، نيتنا أنه نحسن أداء المؤسسة، أن نحسن أداء البيت، الأسرة، لكن تجي نتائج عكسية. ليش؟ أحيانا يكون الطرف اللي يعارض القرار مستعدا مسبقا، رأسا هو ماخذ فكرة أنه القرار اللي أنت جايب لنا إياه هذا قرار يؤدي إلى كارثة. وهنا علينا أخواني أنه ننتبه دائما في قراراتنا إلى الجهة المقابلة. يعني رفض أي تغيير أو رفض أي قرار بحجة أنه نتائجه غير مضمونة، يمكن هو الآخر أيضا أن يتحول إلى ماذا؟ إلى مغالطة. وهي نقطة مهمة أخرى تنضاف من الكتاب، أنه الدرس اللي ممكن نستنبطه من سيول مو أنه ما نتدخل بالقضايا، الدرس الأعمق هو أنه نحسب الاستجابات، أنه نبحث عن البدائل دائما، وأنه ما ننسى التكلفة التي لا تظهر عادة في الجملة الأولى من النقاش أو من الفكرة. سواء واحد يقول لك يا بأس دوختنا بالنظرية، طينا مثال. إذا فرضا عندك مدينة مثل البصرة، تريد تقلل الحوادث المرورية بها.

راح طبعا تبدي نضيف إشارات مرورية، بعدين تخلي كاميرات، بعدين تطور من نظام الجسور، تفكر تخلي حواجز، تفكر تخلي دوريات، تفكر تطور مثلا أنظمة جديدة، أنظمة مرورية جديدة. كل إجراء من هاي الإجراءات يبدو إجراء جيدا مفيدا بحد ذاته منفردا، بس الموارد اللي عندك محدودة، يعني الأموال اللي تذهب إلى مشروع معين ما تبقى نفس الموارد اللي متاحة لمشروع آخر. كذلك عامل الوقت مثلا، الوقت محدود، موظفين محدودين، وكذلك استجابة الناس محدودة. يعني حتى أفضل الأهداف وأسمى الأهداف تحتاج إلى ترتيب أولويات.

0: وهاي الفكرة تصلح لحياتنا الشخصية أيضا. يعني واحد أن يريد يصير صحي، واحد يريد يصير قارئ، واحد يريد يصير ناجح مهنيا، واحد يريد يصير رياضي، واحد يريد يصير يقضي وقت مع عائلته أكثر، واحد يريد يقرأ كل الكتب ويزور كل الأماكن. كل الأهداف هاي جميلة، لكن اليوم هو 24 ساعة، شو تريد تسوي بها؟ شو تريد تسوي؟ تقعد ويا العائلة، تلعب رياضة، تقرأ، تشوف أخبار، تشوف لك فيلم، تزور أصدقائك وأهلك. المشكلة أحيانا تجي من رفض الاعتراف بوجود هذه الحدود، وهذه أيضا واحدة من أكبر المغالطات. يعني كتاب سويل مكتوب أنه هو كتاب عن مغالطات اقتصادية، لكن أعتقد أنه هو كتاب عن التفكير، كتاب يخص التفكير أكثر ما يخص الاقتصاد. وهنا أريد أضرب مثال على مغالطة اقتصادية مشهورة في أمريكا تحولت إلى مثال تاريخي، يعني كيف تتحول أحيانا النوايا الحسنة إلى سوق سوداء. في سنة من السنوات حظروا الكحول في أمريكا، صارت حركة احتجاجية واسعة، وكان الهدف المعلن تقليل المشكلات المرتبطة بالكحول، حوادث مرورية، قتل، عنف أسري، غير السوالف. فبدأ الحظر الأمريكي على الكحول سنة 1920. طبعا القرار هذا غير الحوافز الموجودة بالسوق، غير استجابات السوق. طلب على الكحول ما اختفى، السلعة بس صارت ممنوعة، زين لو مو زين. وهنا صار أكو فرق مهم بين القانون وبين السلوك البشر، فنشأ سوق غير قانوني ضخم، صار أكو تهريب للكحول، وصار تهريب الكحول أكثر ربحية، وتطورت شبكات الجريمة المنظمة حول تجارة الكحول. بل أن المصادر التاريخية أصدقائي تشير إلى أن الحظر ساهم في زيادة قوة جماعات الجريمة المنظمة وفي فساد تجاوز قدرة أجهزة الأمن على مواجهته، وهذا الأمر كله طبعا أدى إلى تكاليف وخسائر ضخمة. يعني علينا أن نلاحظ، لا تنسون أن النية كانت نية حسنة، القرار ما كان بنية شريرة، لكن كانت هناك مشكلة حقيقية وكانت هناك رغبة في حلها. اللي غاب من الحسابات بدرجة كافية هو كيف سيتصرف الناس بعد أن تتغير قواعد اللعبة ونشيل هذا المنتج ونحضره. وهذا كان واحد من أهم دروس سيول، أن السياسة تتعامل مع بشر، السياسة ما تتعامل مع أشياء جامدة، والبشر هذول يلاحظون القرار ويتفاعلون معه ويؤثرون فيه ويؤثرون في المجتمع اللي متطبق عليه. إذن نكمل باقي التفاصيل مع هذا التقرير الذي يتحدث عن جملة من المغالطات اللي تبدو هي مغالطات اقتصادية، لكن هي تذهب بعيدا لتحليل كثير من السلوكيات البشرية.
1: حين يقول الأب: ابني صار مهملا، إذن الهاتف هو السبب. قد يكون الهاتف جزءا من المشكلة، لكن الصورة قد تكون أوسع بكثير. ماذا عن النوم، المدرسة، الأصدقاء، طريقة التربية، الحالة النفسية، نوع المحتوى الذي يتعرض له، غياب النشاط البدني، طبيعة العلاقة داخل الأسرة؟ اختصار مشكلة معقدة في سبب واحد يمنح الأب شعورا مؤقتا بأنه فهم ما يحدث، لكنه قد يدفعه أيضا إلى اختيار حل لا يعالج أصل المشكلة. يصادر الهاتف ويمر أسبوع أو أكثر ولا يتحسن الابن. عندها يبدأ البحث عن تفسير جديد، وربما يكون الهاتف فعلا أحد العوامل، لكن المشكلة كانت موزعة بين مجموعة من الظروف التي لم تدخل في الحساب منذ البداية. هنا تظهر قيمة التفكير الذي يدعو إليه توماس سويل في حقائق ومغالطات اقتصادية. لا ينبغي البدء بالحل قبل فهم المشكلة، ولا يكفي أن يبدو تفسير معين مقنعا حتى يتحول إلى تفسير سببي. الأمر نفسه يحدث داخل الدوائر الحكومية والمؤسسات. تتأخر المعاملات فيقال إن الموظفين كسالى. يصدر قرار جديد بهدف زيادة الرقابة، فيبدأ الموظف بتجنب المخاطرة ويطلب توقيتات إضافية، وتتضاعف الإجراءات فتزداد المعاملة بطئا. القرار صمم لمعالجة مشكلة محددة، لكن سلوك الأشخاص تجاه القرار أنتج مشكلة أخرى لم تكن حاضرة في ذهن واضعيه. هذه الفكرة ترتبط بما يسميه سويل مغالطة قطع الشطرنج. التعامل مع المجتمع كما لو كان مجموعة من القطع التي تتحرك وفق أوامر اللاعب، مع أن البشر يملكون مصالح وتوقعات وحوافز تجعلهم يستجيبون للقرارات ويغيرون سلوكهم تبعا لها. القيمة الأهم في كتاب حقائق ومغالطات اقتصادية تكمن في تدريب القارئ على مقاومة القصة السهلة. علينا أن نسأل عن الحوافز وأن نبحث عن البدائل وأن نفرق بين التزامن والسببية، وأن ننتبه إلى ما يحدث عندما يعمم الإنسان تجربته الخاصة على المجتمع كله. كما ينبغي أن نحسب تكلفة القرار حتى عندما يكون الهدف الذي يقف وراءه نبيلا. هذه طريقة في التفكير تتجاوز الاقتصاد بكثير، نحتاجها عندما نقرأ خبرا، وعندما نسمع سياسيا، وعندما نحكم على زميل، وعندما نربي أبناءنا، وعندما نفسر فشل علاقتنا، وحتى عندما نقول منذ حدث كذا بدأت حياتي تتدهور. قد يكون ذلك صحيحا فعلا، لكن الوصول إلى هذه النتيجة يحتاج أكثر من مجرد تعاقب الأحداث في الزمن. الواقع الاجتماعي أكثر تعقيدا من قصة تبدأ بسبب واحد وتنتهي بنتيجة واحدة. وكثير من أخطائنا تبدأ من رغبتنا في العثور على تفسير سريع يمنحنا شعورا بأننا فهمنا ما يحدث.
0: إذن أصدقائي، وأنا أسمع التقرير أعتقد أنه أكبر خدمة يقدمها أن التفكير النقدي هو أن يؤخر لحظة اقتناعنا. يعني خلينا نفكر باحتمالات متعددة، وخلينا نحترم كلمة ما أدري وكلمة ما أعرف وكلمة خليني أفكر شوية، لأن الإنسان يقدر يبني قرار كامل على تفسير ناقص، بعدين يقضي السنوات وهو يدافع عن القرار لأنه صار جزء من تاريخه، جزء من قصته، جزء من إنجازاته. وهنا نقدر حتى نشوف سياسات الحاكمين الذين حكموا العراق. شوف أنت مثلا خطأ استراتيجي مثل غزو الكويت، النظام الدكتاتوري بقى يدافع عنه لحد آخر لحظة، يدافع ويجيبها منه ويوديها منه، وما يريد يعترف أنه ارتكب خطأ، وأنه هذا الخطأ جرى الويلات على العراق، ليس في الجيل اللحظي بل حتى الأجيال التي، يعني إحنا وراء 30 سنة 40 سنة من غزو الكويت وإحنا لازلنا نعاني تبعات هذا الموضوع. إذن كم قرار في حياتنا بدأ بفكرة مقنعة، فكرة منطقية بحدود معقولة، ثم اكتشفنا متأخرين أن الجزء اللي ما فكرنا به كان هو الجزء الأهم من الحكاية.

0: أصدقائي في آخر دقائق الحلقة نؤكد ونذكر أن نفعت الذكرى أنه دائما الإنسان مسؤول حتى لو كان ما عنده مسؤولية، مسؤول عن كلمته، مسؤول عن سلوكه، مسؤول عن موقفه، مسؤول عن صمته وعن كلامه. كل إنسان بينا بإمكانه أن يقدم خطوة أو خدمة، أن يحسن المكان اللي هو موجود به، إذا كان بيته وإذا كان نفسه، حتى نفسه بإمكان أن يحسن إليها ويبر بها عن طريق أن يهتم بها. يهتم بها مو بس أنه يأكل زين ويشرب زين، يهتم بها بأنه ينام زين، يهتم بها بأنه يعطيها معرفة، يعطيها طاقة نفسية إيجابية، بأن يكون حول ناس إيجابيين مو حول ناس سلبيين. يبدي بنفسه ثم أسرته، يحسن بعلاقاته مع الآخرين ويحسن بتعامله مع الآخرين، بكلامه، بذوقه، بحسن تصرفه. إحنا إذا نريد مجتمعنا ينصلح علينا أن نحسن دائما من كل شيء نقوم به. إذا كان سلام مجرد سلام، إذا تسلم أنت على جيرانك اليوم بهذا المستوى من السلام، سلم باكر أحسن، اطي عاطفة واطي محبة، لأن هاي العاطفة والمحبة اللي تنتقل منك راح تروح إلى، ولا تسأل، لا تقول أنه هو ما يعاملني بنفس المحبة، وأنه هو جافي وياي، وأنه هو شايل خشمة. لا، العطاء أنت بنفسك لما تعطي للآخرين أنت بنفسك ترتاح، وهو عطاءك مرة مرتين ثلاثة حتى القلوب الصخر الصلدة هم تلين، وتبدي تبادلك العطاء الإيجابي، وتبدي تفكر أنه هي أيضا تتحول إلى عنصر إيجابي للمجتمع، يبث المحبة ويبث التعاون ويبث الخير ويبث التصرف الصحيح، كلمة الحق والانضباط السلوكي في المجتمع، طابور أحافظ عليه، كلمة الغيبة أتجنبها، النفاق أبتعد عنه، الشرف والصفات الحميدة. مو فد شيء مستحيل حقيقة، لكن هي اللي واقفة حجر عثرة أمام أن نعيش حياة كريمة وحياة جيدة. إنه إحنا للأسف ما جاي نتصرف صح، شنو عدنا من تصرفاتنا صح حتى نريد نتائجنا تكون صحيحة بمجتمعنا. سلوكياتنا كلها تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى حكمة بالاعتراف بالخطأ، فهي تذكير من جديد بأننا نحتاج وقفة، ونحتاج إلى إعادة تقييم، ونحتاج إلى نقطة شروع جديدة مع أنفسنا ومع الآخرين. الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، حلقة كانت من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديمها، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: رغم المخاطر المتزايدة واستهدافات السفن التجارية وناقلات النفط. لا تتوقف رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج العربي، مسارات تغيرت وإجراءات سلامة شددت، ومخاوف من الاستهداف ترافق كل رحلة في منطقة تعد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة خطورة في الوقت الراهن. بين تحديات الإبحار في المضائق الحاضنة للمخاطر والبحث عن خطوط بديلة لنقل البضائع، يواصل البحارة العراقيون واجبهم وسط ظروف استثنائية تهدد سلامة القطع البحرية وأرواح طواقمها. نتقصى بعد هذه الأزمة الميدانية والاستراتيجية في هذا التقرير الإذاعي. يواجه العمل البحري في الوقت الراهن مخاطر جسيمة، لا سيما عند المرور بمضيق هرمز أو التواجد بالقرب من الموانئ التي تحيط بها الألغام البحرية الطافية والطائرات المسيرة، مما جعل خيار الإبحار مجازفة حقيقية يرفضها الكثيرون. يستعرض هذه التحديات الميدانية الكابتن البحري قصي باسل، فلنستمع.
1: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز، خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، فجاي يلاحظ خطورة كلش قوية يعني. وقلت لك يعني جاي يأثر هذا الشيء تأثير يعني حتى على اللي بالباخرة وعلى اللي يريد يصعد للباخرة يعني البديل، فيعني جاي نعاني من هذا الموضوع. بالموانئ أكيد يعني ما تخلو من خطورة الوضع يعني، الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق فما تعرف يعني وين جاي توقع، فلذلك جاي تتأثر الموانئ تأثير كلش سلبي، لأن هاي مجازفة تعتبر راح أجازف بالأرواح وراح أجازف بالقطعة البحرية، فلذلك أضطر أن أرفض هذا الشيء.
0: وامتدادا لهذا الواقع، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الملاحة العراقية، إذ ارتفعت أجور التأمين البحري وانحصر عمل البواخر العراقية داخل حوض الخليج فقط، لتصبح غير قادرة على القيام برحلات طويلة كما كانت سابقا. نتابع مع تحليل المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب لبديري.
2: كنا نتوقع في بداية الأزمة أن غلق مضيق هرمز لن يؤثر على العمل البحري العراقي، لكن الحقيقة الأيام أثبتت مع مرور هذه الأزمة أن الحركة البحرية العراقية، الملاحة البحرية العراقية تأثرت تأثر كبير. كنا نتوقع اعتمادنا على المنافذ الحدودية البرية سيغنينا عن هرمز، لكن الحقيقة أثبتت غير ذلك. أجور التأمين البحري ارتفعت بنسبة كبيرة. أيام النقل البحري الحقيقة الماضية كانت أيام زاخرة نقل الحمولات من وإلى العراق، طريق مهم، ممر بحري مهم وهو هرمز. العراق بحريا يعتمد على هذا المضيق بنسبة كبيرة. اليوم اعتمدنا على بعض البدائل، لكنها الحقيقة لم تفيد ولم تعطينا الجدوى التي كنا نتوقع ونتوق إليها. بواخرنا الآن تعمل في الموانئ العراقية، ويقتصر عملها الحقيقة في موانئ حوض الخليج العربي فقط.
0: وأمام تعذر المرور الآمن عبر مضيق هرمز، برزت مسارات لوجستية بديلة تعتمد على نقل البضائع برياً بين الموانئ أو تفريغها في ميناء خورفكان، ثم إيصالها عبر بواخر صغيرة إلى الموانئ العراقية والخليجية. يوضح آلية هذا المسار البديل عضو مؤسسة البحريين العراقيين محمد الصالحي.
3: بدأت الشحنات تطلع من ميناء موانئ الصينية، تجي على خورفكان يصير بالإمارات، لكن خارج قناة خارج مضيق هرمز. يعني بالضبط أشرح لك إياها، هذا مضيق هرمز، تجي البواخر تفرغ على خورفكان، ميناء خورفكان الإماراتي، بعدها تنقل بتركات بتريلات على ميناء جبل علي. ميناء جبل علي هنا داخل بالخليج، يعني عبر مضيق هرمز، بعدين تجي بواخر فيدر تحمل هاي البضائع، تطلع بيها للعراق، موانئ العراقية، موانئ الكويتية، موانئ السعودية، أو تطلع على العقبة تدخل من الصين من الصين على البحر على المحيط الهندي، تدخل على البحر الأحمر وتدخل على خليج العقبة وتفرغ بالعقبة وتجي بتريلات للعراق. هذا الخطوط البديلة حاليا، لكن هذا مو بالساهل.
0: لكن الحلول اللوجستية المؤقتة لا تلغي ضرورة البحث عن منافذ استراتيجية دائمية للتصدير، حيث تطرح فكرة إعادة تفعيل الخطوط البرية والأنابيب التي استخدمت في عقود سابقة لتفادي نقطة الاختناق البحرية. يعود إلينا البحار محمد الصالحي لتسليط الضوء على هذا الخيار.
3: عندنا خط تصديري من حقول الجبر، يعني البرجسية والرمالة الشمالية والجنوبية إلى البحر الأحمر. هذا أكو أنبوب طالع البحر الأحمر. العراق كان يستخدمه في البحر الأحمر بالضبط على ميناء نوابع. فهذا رسالة للأخوة في وزارة النفط العراقية، تفعيل هذا الخط، تفعيل هذا الميناء، إعادة رسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبين جمهورية العراق.
0: وفي ظل استمرار بقاء عدد من البواخر العالقة خارج الممر المائي، واستمرار معاناة البحارة في رحلات قصيرة ومحدودة، تزداد الحاجة إلى إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح المعابر البحرية الحيوية. استكمل الصورة طالب البديري المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقية.
2: لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك، وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا وخجولة. بواخرنا الآن التي تعبر الخليج العربي يعني باتجاه الدول البحرية بصورة كبيرة جدا. اليوم معاناة كبيرة خاصة البحار العراقي الذي تعود العمل في المحيطات والبحار الكبيرة، اليوم تجد البحار العراقي يختصر عمله على يعني نقلات قليلة.

0: رحلات قليلة من البصرة إلى الإمارات مثلا، هذه رحلة قليلة لا تعتبر.
1: والتفكير بجدية في إعادة تفعيل الأنابيب الاستراتيجية وتوسيع المنافذ البرية. لحماية أمنه الاقتصادي من أي شلل دائم.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
5: مستقبلهم قرار.
4: في ثانوية المفكر العربي
5: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
4: مفتوحة الآن
5: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
4: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
5: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
4: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
5: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
4: للتواصل 0775-444-4930.
5: ثانوية المفكر العربي،
4: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
5: لنصنع المستقبل.
6: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
7: كل الحكاية انت
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

لم يكن التصوف الإسلامي في أي مرحلة من تاريخه ظاهرة روحية خالصة أو تجربة باطنية منعزلة عن محيطها الاجتماعي والسياسي. فمنذ لحظة تبلوره المبكرة في القرون الهجرية الثلاث الأولى، ارتبط التصوف بموقف ما من السلطة، موقف يعبر عن رؤيته للعالم ولموقع الإنسان في منظومة الحكم والدين. لهذا يمكن القول إن العلاقة بين التصوف والسلطة لم تكن علاقة جامدة، بل مرت بتحولات كبرى يمكن أن نلخصها في مرحلتين رئيستين. المرحلة الأولى حيث وقف التصوف على يسار السلطة متصادما أو متباعدا عنها، ممثلا صوت الوعي الأخلاقي والاحتجاج الرافض للنزعة المادية والتسلط. والمرحلة الثانية التي شهدت تحول التصوف إلى شريك الرئيس في السلطة وإلى ركن من أركان الشرعية السياسية في العالم الإسلامي الوسيط. في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، حين بدأ الوعي الإسلامي يتشكل على وقع اتساع الدولة الإسلامية وتحول الخلافة من مجتمع المؤمنين البسيط إلى إمبراطورية مترفة، نشأ الزهاد الأوائل كرد فعل أخلاقي وروحي لحالة الترف المتنامي في بلاطات الحكام وأروقة الطبقات الارستقراطية الحاكمة.

كان الحسن البصري نموذجا صارخا لهذا الاتجاه. واجه الحسن السلطة الأموية بلسان واعظ لا يخشى لومة لائم. يروى عنه أنه قال: بلغنا أن رجلا من الملوك قال: لأجعلن الحسن في يدي. فقيل له: اتق الله، فإن لله أولياء لا يصل إليهم أحد بسوء إلا انتقم الله منه. يمكن القول إن هذا الخطاب الوعظي وإن لم يكن ثوريا بمعنى مباشر، فقد كان في حقيقته تعبيرا صادقا عن موقف ديني روحي رافض لفساد السلطة واستبدادها. مع حلول القرن الثالث الهجري ومع نشوء الحركة الصوفية كظاهرة فكرية متكاملة، صار هذا الرفض أكثر عمقا وتنظيرا. فالتصوف لم يعد مجرد زهد، بل أصبح فلسفة للحياة. ترى أن السلطة من الممكن أن تعيق السالك عن الوصول إلى الحق. في هذا السياق قيل: الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق، لا سلطان له إلا الله. وفقا لهذا التصور يصبح التجرد من المناصب والمكاسب فعلا روحيا وسياسيا في آن واحد.

من اللافت للنظر أن عدداً من المتصوفة دفعوا حياتهم ثمناً للتطبيق العملي لهذا الموقف. كان الحسين بن منصور الحلاج مثالاً مأساوياً للتصوف الذي يصطدم بالسلطة الدينية والسياسية معاً، وذلك حين قال عبارته الشهيرة: أنا الحق. في الواقع لم تكن تلك العبارة مجرد صرخة ميتافيزيقية، بل كانت تحديا ضمنيا للسلطة التي احتكرت تعريف الحق والحديث باسمه. ولذلك لم يكن من الغريب أن تصدر أوامر الخليفة العباسي المقتدر بالله بإعدام الحلاج في مشهد دام جمع بين العقوبة السياسية والرمزية الدينية، الأمر الذي وصفه المفكر المصري عبد الرحمن بدوي في كتابه شهيد التصوف عندما قال: إن مأساة الحلاج لم تكن فقط في التصادم بين الوعي الفردي المتأله والسلطة المؤسسة، بل في كونها أول إعلان عن حرية الروح في وجه الدولة الدينية. مع حلول القرن الخامس الهجري كان المشهد الصوفي قد اتسع ليشمل تيارات مختلفة من الزهد الاجتماعي إلى الفلسفة العرفانية، ومع ذلك ظل الخط الأساسي في العلاقة مع السلطة هو التباعد والتحفظ. أبو حامد الغزالي على سبيل المثال، ورغم مكانته العلمية الكبرى، انسحب من التدريس في المدرسة النظامية ببغداد بعد أن رأى تهافت المناصب وفساد القرون.

يروي الغزالي في كتابه الشهير المنقذ من الضلال: فأقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت إن طريقتهم لا تتم إلا بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة. في الحقيقة كان انسحاب الغزالي من بلاد السلطة السلجوقية بمثابة بيان رمزي لرفض التماهي بين الدين والسياسة، وللتحذير من التدين السلطاني الذي يجعل من العلماء أدوات لتجميل وجه الحكم. بهذا المعنى مثل التصوف في مرحلته الأولى ضمير الأمة الموجه، أو ما يمكن تسميته بالمعارضة الأخلاقية للنظام السياسي. لم يقود الصوفيون ثورات مسلحة، لكنهم قادوا ثورات رمزية ضد القيم السائدة، ورفضوا أن يكونوا فقهاء السلطان أو وعاظ البلاط. ابتداء من القرن السادس والسابع الهجريين، ومع تراجع قوة الخلافة العباسية وظهور الإمارات المستقلة والسلطنات العسكرية، بدأ المشهد يتغير جذريا، وذلك بعدما دخل التصوف مرحلة جديدة لم يعد فيها غريبا عن السلطة، بل صار شريكا رئيسا في بنائها الصلب.

في الحقيقة تعددت أسباب هذا التحول، فمن جهة احتاجت السلطة الحاكمة إلى مشروعية روحية تعوض ضعفها السياسي، ومن جهة أخرى وجد الصوفيون في دعم الدولة فرصة لنشر طرقهم وتعاليمهم على نطاق أوسع. في هذا السياق ولد شكل جديد من التصوف أكثر مؤسساتية وأقل راديكالية يمثله الشيوخ الكبار الذين أسسوا الطرق المنظمة، كشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس القادرية في بغداد، وأبي الحسن الشاذلي في المغرب ومصر، ثم جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية في الأناضول. في كتابها الأبعاد الصوفية في الإسلام أوضحت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل أن هذه الطرق نجحت في أن تملأ الفراغ الروحي والسياسي بعد سقوط الخلافة، فصارت الزوايا والتكايا مؤسسات تطلع بدور اجتماعي يشبه مؤسسات الدولة. من هنا لم تعد الزاوية الصوفية مكانا للعزلة والعبادة وممارسة الزهد والتقشف، بل صارت مركزا للتعليم والتوجيه والإغاثة، بل وأحيانا للتجنيد العسكري كما جرى في الحالة البكتاشية والنقشبندية في العصر العثماني.

من جهة أخرى تبين القراءة المدققة في سير كبار شيوخ الصوفية في تلك المرحلة العلاقة الوطيدة التي جمعت بين المتصوفة وسلاطين عصرهم. على سبيل المثال، كان الجيلاني مقربا من مؤسسة الخلافة العباسية، وقد لعبت طريقته دورا مهما في تهدئة المجتمع البغدادي بعد فوضى البساسيري والصراعات الطائفية التي اندلعت لسنوات بين السنة والشيعة. في مصر ارتبطت الشاذلية ارتباطا وثيقا بالسلطة المملوكية. يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة أن السلطان الظاهر بيبرس كان يزور مشايخ الشاذلية ويطلب بركتهم قبل الحملات العسكرية، كما تواترت القصص عن العلاقة الودية التي جمعت بين سلاطين المماليك وكل من السيد البدوي في طنطا وإبراهيم الدسوقي في دسوق، وكلاهما من أقطاب التصوف الطرقي في مصر. أما في الدولة العثمانية فقد أصبحت النقشبندية والمولوية جزءا لا يتجزأ من البنية الأيديولوجية للسلطنة، بحيث عد شيخ الطريقة الصوفية واحدا من أهم رجالات الدولة الرسميين على الإطلاق.

لم يكن هذا التحول مجرد مصادفة، بل مثل انتقال التصوف من خطاب الاحتجاج إلى خطاب الشرعية، الأمر الذي لاحظه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في دراسته عن الحلاج، عندما أكد أن السلطة الإسلامية حين تبنت التصوف لم تفعل ذلك عن ضعف، بل عن إدراك أن الروح الصوفية تصلح لتأييد النظام، لأنها تقنع الناس بالزهد في الدنيا والرضا بالمكتوب. هنا يظهر السؤال الملح: كيف استوعبت المجتمعات الإسلامية التحول الطارئ في شكل وبنية الظاهرة الصوفية؟ وكيف جرى تفسير هذا التحول من المعارضة إلى الشراكة؟ ربما كان الجواب يكمن في البنية المزدوجة للظاهرة الصوفية نفسها، فالتصوف من جهة نزعة فردية تحررية تسعى إلى خلاص النفس، ومن جهة أخرى حركة اجتماعية تبحث عن الاستقرار والانتشار، وحين تتغلب الأولى يصبح الصوفي معارضا للسلطة، وحين تتغلب الثانية يصبح حليفا لها. في كتابه دوائر الخوف أشار المفكر المصري نصر حامد أبو زيد إلى تلك البنية المزدوجة، عندما ذكر أن التصوف حركة وعي مضاد في بدايتها، ثم ما تلبث أن تتماهى مع السلطة حين تتحول إلى مؤسسة. يضيف أبو زيد: الزهد فعل احتجاجي، لكن الطريقة نظام اجتماعي يحتاج إلى حماية السلطة، وهذا بالضبط ما حدث في العالم الإسلامي الوسيط، عندما خرج التصوف من طور الزهد الفردي إلى طور التنظيم الطرقي، ليرسم نفسه بعدها جزءا من النسيج السلطاني.

من هنا يمكن أن نفهم أن الصوفيين الذين اقتربوا من الحكم لم يكونوا مجرد وعاظ، بل كانوا مستشارين روحيين يشرعون الحكم بالكرامة والبركة. فالمماليك مثلا أسسوا احتفالات المولد النبوي بإشراف الصوفية لتكون مناسبة لدمج المقدس في السياسي، وفي المغرب والأندلس منح السلاطين الأوقاف للزوايا الصوفية، وأصبح شيخ الزاوية شريكا فعليا في إدارة المجتمع، الأمر الذي رأى فيه المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في كتابه الدين والسلطة والمجتمع تحالفا قويا أنتج نموذجا فريدا للدولة الروحية التي لم تكن ثيوقراطية تماما، لكنها جعلت من الدين شبكة رمزية للهيمنة. من الملاحظات المهمة التي ينبغي الالتفات إليها أن دمج التصوف بالسلطة قد تسبب في حدوث تغييرات كبرى في الخطاب الصوفي نفسه. على سبيل المثال، تطورت قيمة الطاعة لتصير إحدى القيم المركزية في الخطاب الصوفي. في هذا السياق فرض على التابع الانقياد المطلق لشيخه، حتى شاعت مقولة إن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، وهو لا يتكلم معه ولا يرد عليه. وهكذا فقد التصوف الإسلامي الحالة الروحية التي كانت تنظر للتجربة الصوفية بوصفها علاقة فردية بين العبد والرب، واستبدلت تلك الحالة بنظرة هرمية تنظيمية تتماشى وتتوافق إلى حد بعيد مع التنظيم الهرمي للسلطة السياسية الحاكمة.

رغم ذلك بقيت داخل التصوف بعض التيارات التي حاولت أن تحافظ على استقلالها النسبي. فابن عربي رغم أنه عاش في كنف الدولة الموحدية ثم الأيوبية احتفظ بمسافة من السلطة. يظهر ذلك في كتابه الفتوحات المكية الذي يقول: الناس في خدمة السلاطين إلا العارف فالسلطان في خدمته. تكشف هذه العبارة عن نزعة عميقة في الفكر الصوفي ترى أن الولاية الحقيقية ليست ولاية الحكم بل ولاية الروح. ومع ذلك فإن تأثير هذا الموقف ظل محدودا أمام موجة التصوف السلطاني الذي ترسخ في الوجدان الجمعي الإسلامي منذ العصر المملوكي والعثماني.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: تشهد البصرة تدفقاً ملحوظاً للعمالة والتجار الإيرانيين الوافدين عبر المنافذ الحدودية. تأتي هذه القفزة في الحركة الحدودية بالتوازي مع الهبوط التاريخي لأسعار التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في الأسواق الإيرانية حدود 60,000 إلى 65,000 تومان للدولار الواحد، في حين يحافظ الدينار العراقي على استقراره النسبي بدعم من العائدات النفطية. هذا الفارق الشاسع في القوى الشرائية بين الدينار والتومان جعل من الأجر اليومي البسيط في العراق، والذي يتراوح بين 20 إلى 30 ألف دينار، يعادل مبالغ طائلة بالعملة المحلية الإيرانية. ولم يقتصر الأمر على العمال الحرفيين، امتد إلى صغار التجار الذين يقصدون أسواق البصرة لشراء السلع والمواد الغذائية لإعادة بيعها داخل المدن الإيرانية الحدودية، أو بيع بعض المنتجات الإيرانية داخل البصرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة وتراجع القدرة التشغيلية داخل إيران. بين مرارة الغربة وتحديات تأمين القوت اليومي، نلتقي بوجوه إيرانية اختارت البصرة مستقراً وعملاً. على متن سيارته التي تجوب الطرقات الممتدة بين الحدود الإيرانية والبصرة، ينقل محمد زادة العمال والمسافرين، مواجهاً تقلبات إغلاق الحدود وفتحها، ومكابداً صعوبة تحصيل الأجور في بلد أرهقته الأزمات.
3: العبور أمس شوية تلوعنا، اشتهينا نعبر ونجي للعراق، بس بعض كانت صعبة علينا، سدوا الحدود علينا. أما احنا نحب العراق، العراق والإيران كله صاير واحد، فاحنا نحب العراق، هم يحبون الإيران، بيرقنا صاير واحد، واحنا بالعراق نروح ونجي له، يعني كل أسبوع نحب نروح ونجي. بالبصرة سيت، بغداد سيت، عندك كربلة يشتغلون إيرانية وايدين هسه، شغلهم كله هسه هنا بالعراق. إيران هسه شغل ماكو، على روح أنا وجي، أنا شغلي بالعراق، أروح أنا وجي بالعراق. والله أصلا إيران هي الشغل ما بي، مصرف ماكو، يعني شوي عراق يعني نيل العراق نشتغل وياهم شوي فلوسهم بين بركة. والله هيك بالإيران شغل ماكو، يعني حتى عبرية ريد نودي ونجيب كلها تبكي يقول أغا ما عاد منين نجيب لك. أنا اليوم والله يمن محشوري لك العباد، أنا يبت لي ثلاث عبرية، قالت والله ثلاث حرماتهم كانت، قال والله من دار ما عدنا لهاي 3,000، قلت لها 3,000 مخذيني لش ما ريدانها.
2: في أسواق البصرة المزدحمة يعرض البائع الإيراني محمد ناظري بضائعه وسلعه التي يحملها بين البلدين، متأثراً بجفاف الأهوار وقلة الفرص الحرفية في موطنه، ليجد في السوق العراقية ملاذاً أخيراً لمعيشة عائلته.
4: إحنا هواي تأثرنا، ليش خبزتنا للعراق، ناكل خبزة جاهزين، إذا ما نجي للعراق ما ناكل خبزة بشكل واقعي. نجي نبيع الناس لا هنا ناخذ لنا غموس لعيالنا، لقد ما عندنا شغل، ناكل شغلة إنه ما عندنا، إذا ما نجي هنا ونتكتب هنا ما نقدر، لقد حيل تأثر علينا. ونرجو من الرئيس يسمح لنا الطريق. هناك كنا صيود وهسه صيد ماكو، كنا صيود سمك كان هسه صيد ماكو، نشف الهور، هورنا ايه بس وظلينا. مرات نجيب قمر، مرات نجيب تمر، مرات نجيب دجاج، وكل شيء نجيبه الحمد لله وشكرا نطلع المصرف عيننا، خرج عيننا نطلع شلون عندك الألف العراقي صار مقابل 1.5 مليون إيراني. 1.5 مليون عندنا صعبة هناك بإيران. هنا إحنا إذا نجيب السلعة مثل ما نقول بخمس ملايين ونبيعها ب5000 عندنا نفع 500 الفوق به لجل العملة. العملة إيران شوي تأثر عليها حيل الاقتصادات.
2: بين النقوش والزخارف المغربية والديكورات الحديثة يقضي الحرفي علي الشرافي يومه في بناء واجهات منازل البصرة مستغلاً مهارته اليدوية للحصول على أجر يعادل أضعاف ما قد يتقاضى في مدينته الإيرانية.
5: بس يا خادمك علي، أنا والله أشتغل ديكور نقش مغربي، ما نقش مغربي وهاي نشتغلها. اي نعمي، من جهة هنا شيني المضاعف يعني السعر يعني بعن إيران مضاعف بالنسبة أكثر من عندنا يطون. اي نعم، يعني سعدنا العامل هناك يطلع تقريبا عاملنا ب 12000 عراقي يطلع، وهنا يطلع تقريبا مضاعف، يعني يطلع هنا تقريبا ب 30 مليون ريال، 30000 تومان يصير العامل. والله مزيانين وجماعه، يعني البصره بعدي مشهوده لهم بالكرم وتعاملهم ويانا.
2: يتحدث الحرفي حسن أميري باللغة الفارسية عن تجربته في إكساء واجهات المنازل بالحجر داخل البصرة، معتبراً أن العلاقات الاجتماعية الوطيدة بين الشعبين تكسر حاجز الغربة وتوفر بيئة عمل آمنة.
6: والله إيران عراق كار خوبه، الان مرزان بسته است،

0: اگه ایران کار باشه، متاسفانه ایران یه خورده اقتصادش به هم ریخته شده.
1: ترسم حكايات محمد وعلي وحسن مشهداً يختصر أزمة اقتصادية عابرة للحدود، مشهداً تغدو فيه البصرة نافذة أمل ورزق لعابري المهن والحرف المنهكين، وتظل فيه حركة العملة والتجارة قصصاً إنسانية تكتب كل يوم على أرض الواقع.
2: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا، شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
2: كل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM داخل أروقة المول، ورجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. سأكون على مدار هذه الساعة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نتجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبين الناس، نسمع وجهات نظرهم ونستطلع الآراء بموضوع حلقتنا لليوم. بعد 2003 دخل العراق مرحلة جديدة من تاريخه، وانفتح على العالم بعد سنوات طويلة من الحصار. اتغيرت أنماط الحياة والاستهلاك، وظهرت فرص جديدة للثراء. صعدت فئات اجتماعية إلى مستويات معيشية عالية ما كانت بالحسبان وما كنا نحلم بيها قبل. بس هذا التحول ما إجا بشكل متساوي بين الجميع، وانتقل بعض العراقيين إلى حياة الرفاه والوفرة، وظلت كثير من العائلات تصارع الفقر وتبحث عن فرص عمل أو سكن كريم أو راتب يا دوب يكفي حتى نهاية الشهر. مع اتساع الفجوة بين الغنى والفقر، صارت المسألة مو مجرد أرقام بالحسابات المصرفية أو تفاوت في الممتلكات، وإنما صارت سؤال عن الإنسان نفسه. هل تغيرنا من امتلكنا المال؟ وهل تغير تعاملنا مع الآخرين من تتبدل طبقتنا الاجتماعية؟ وبرأيك هل الفقر يصنع داخل الإنسان غضب واحتقار ممكن يمد إلى نظرته للمجتمع والحياة والآخرين؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالعائلة ونسمع رأيهم بهذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا ومرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو كرار.
0: أهلا وسهلا بك أبو كرار، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بيك حبيبي.
0: شلون الصحة؟
2: أهلا وسهلا عمري. هلا.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف عن موضوع أو تأثير الغنى والفقر ممكن أثر على الإنسان ولا لا. إحنا بعد 2003 وبعد سنوات طويلة من الحصار دخل العراق بمرحلة جديدة بحياته، تغيرت أنماط الحياة بشكل عام، صار أكو تفاوت طبقي بين الناس، يعني تشوف أكو ناس وين المعيشة صارت مالتها معيشة عالية زين امتلكت أموال، وأكو ناس إلى حد الآن تعاني من الفقر، ما عندها فرصة عمل، ما عندها سكن كريم، الراتب حتى لو هو موظف وعنده راتب يا دوب يكفي نهاية الشهر زين. فإحنا اليوم نريد نسمع وجهة نظركم بهذا الموضوع، نسمع رأيك أبو كرار، تحترم الإنسان الغني أكثر ولا الفقير؟
1: لا بالعكس، هو ناحية الاحترام الغني أو الفقير هم لابد اثنيناتهم يحترمون زين. التطابق التفاوت الطبقي اللي حكيت عليه حضرتك بالنسبه للغني او الفقير هاي ما نتحكم بها احنا، فكل من مصدر رزقه زين. اكو عوائل يعني هو نشا غني، يعني هو نشا غني غنيه، فياخذ نمط ابوه وامه واهله زين، وناس يعني على قد عيشه احنا نقولها زين، هذا ما ياخذ اهله، بس شنو تبقى طموح الانسان نفسه هو يطور نفسه زين، بحيث العمل الجيد إلى الشهادة مالته يطور بيها نفسه زين. يعني أبو الابتدائية مثل راتب أو الكلية أو لا زين. الفقير إحنا نقول شو نقول عليه، لازم يطور نفسه، هي على فرصة عمل زينة من هذا المبدأ. فالحمد لله بالنسبة للاحترام، احترام الغني والفقير سوية ما عندي يعني
0: زين. المجتمع، نظرة المجتمع واحترامه يكون دائما أكثر بشكل عام للغني ولا الفقير؟
1: والله كل من حسب يعني
0: احنا جايين نطب ونطلع ونشوف بالشارع ونشوف بدوائر الدولة هواية.
1: لا لا أم شوفي، هو الغني لازم يبقى له بعين كبيرة، احنا نسميها بعين كبيرة، بس تبقى شنو نفس الشخص قلت لك ذاته هذا فقير ما شرحت لك اياها. فبالناحيتي انا ما عندي فرق بين الغني والفقير والحمد لله والشكر، اثنيناتهم لازم يحترمونهم اثنيناتهم.
0: لو عندك احد الاصدقاء او المقربين امكانيته المعيشيه عاليه زين، برايك انت وجهه نظرك تشوف انه تتغير علاقتكم ولا تبقى مثل ما هي؟
1: تبقى عليه هو مو علي انا، هو تبقى هو مو انا، انا نفس المعدن مالتي تبقى، هو تغير الفلوس الله ومحمد وعلي، ما تغير الفلوس انا استقبله بكل رحاب الصدر ويبقى صديق واخ لي.
0: صارت بحياتنا مرينا بهيك مواقف انه شخص ما عنده ويا تواضع زين بلحظه بليله ويوم تغير؟
1: صار عندنا، صار وعندنا اصدقاء زين صاروا زين، وعفناهم بنفس الوقت، عفناهم يعني ما ظلينا نجاريهم، وكل ما قلت لك يا رب الطبقه مالته والحمد لله والشكر
0: زين. ابو كرار برايك الشخص الفقير اللي امكانيته محدوده، هواي عوائل فقراء، هواي عوائل متعففه، هواي جاي احنا نشوفه بمجتمعنا، برايك انه هاي العائله وهذا الانسان الفقير يحقد على الشخص اللي عنده، يصير بداخله احنا مرات نقول يتحسس؟
1: لا هو يصير عنده نوع من الفضول زين، يريد يصير مثله،
0: يحس انه بالظلم، انه المجتمع ظلمه. شو تقول؟
1: هو ظلم نفسه، المجتمع ما هو ظلم نفسه، ما حد زين، ما حد المجتمع ما يظلم واحد زين. مرت علينا زمن يعني الايام قبل وما يضرب وباوا عمل، بس ما باوا على اعلى من عندنا، احنا عندنا مثل يقول اللي باوا على اعلى من عندنا رقبته تنكسر، عدل ولا؟ فكل من بهالحالة يحمد الله ويشكره، أنا طبقتي هذه نولد هيتي، أنا موظف راتبي فرضا مليون، أكيف نفسي على المليون، وإذا جاني فوق المليون الحمد لله والشكر زين. أما هذا بالحجة أو المليارات أو الملياردير فهذا هو يكيف نفسه، ما
0: كل إنسان مكيف نفسه على إمكانيته
1: زين. أنا أروح للسوق أكو فرد قميص 50,000 وأكو قميص 10,000 زين، أنا راتبي مليون أروح أشتري أبو 50 مليون؟ لا، ذاك الله ممكنه سبحان الله خلي يشتري مليون.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو كرار، اليوم انت تقول انا موظف وراتبي محدود زين، ويا دوب انا مكيف نفسي على هذا الراتب. اليوم الله رزقك ومكنك وصرت من الاثرياء زين، امتلكت. برايك شنو اول شيء انت تتوقعه انه يتغير بشخصيتك او انت تغيره بحياتك؟ اول شيء تغيره بحياتك او بشخصيتك؟
1: شخصيتي ما تغير. يتغير الطموح. كل واحد لأدف يطمح بأنه بيته كبير، عائلته زين، يعني يشوف عائلته أحلى العوائل، خنيش نحكيها يعني بالعامية من هذا المبدأ. أما
0: بس طموحك اللي تتغير أو
1: تبقى الأخلاق كما هي زين، على البيئة المتربي بيها أنت زين.
0: شكرا لك ابو كرار، وشكرا لوجهة نظرك بهذا الموضوع. احبتي كرام، رح نطلع فاصل قصير ونسمع راي ام كرار، وقوم معنا.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. سمعنا رأي وجهة نظر أبو كرار بهذا الموضوع، يمكن ختمها بإجابة. يقول لك أنه أنا الأخلاق ما تتغير، زين أخلاقه ما تتغير أبو كرار، بس اللي يتغير عنده ممكن طموحه في حال إذا امتلك وصارت عنده ثروة. هسا إحنا اليوم نريد نسمع من عندك أم كرار، المال يغير من أخلاق الإنسان؟
1: والله يغير، إيه يغير، يعني يغير هواي هواي أمور. يعني مثلا هسا أنا ما عندي، هسا مثلا خلينا نقول ما عندي فلوس، مو مثل لو عندي فلوس أصير يعني أتغير. مثلا مثلا أكو ناس تتغير، يعني شوفيني هو مثلا شو أقول لك، مثلا من يصير عنده بيت كبير، أنا مثلا يصير عندي بيت كبير مثل من عندي بيت صغير، يعني أظل.
0: شنو اللي يختلف؟
1: اللي يختلف طبعا يعني أحس بنفسي أنا عالية يعني، لكن البيت الصغير لا، يعني أشوف
0: نفسي متواضع.
1: متواضع هذا بس ما بالنسبة للأخلاق، لا ما تتغير الأخلاق، يعني أخلاقي نفسي نفس ما قال أبو كرام.
0: بس ممكن الأخلاق ما تتغير، بس ممكن الأطباع ومعدن الإنسان ينكشف.
1: أي ينكشف، إن يصير واحد عنده فلوس يجوز يطغى على أخوه، يطغى على أهله، عدل مو عدل. مرات تشوفين الأولاد مثلا عايشين ويا اهلهم يستعدون فلوس ويطلعون عن اهلهم حتى ما يصيرون على اهلهم.
0: ليش ليش احنا جاي نوصل لهالمرحله؟ اليوم انا ما عندي انسان متواضع بين الاهل،
1: ايه؟
0: اقرب الناس الي، بس من صارت عندي
1: حتى انسى امي وانسى ابوي. يعني
0: بس ليش انت هسه انا هو انا اريد اسالك انت وجهه نظرك ليش
1: بعد هذا المجتمع، مجتمعنا هيك صار، يعني نشأوا على مبدا يشوفون الناس اذا صاروا اغنياء يشوفون الناس الفقره اقل منهم بهواي. يعني تلاحظين هالملاحظه، يعني اساس مشوفين هذا بالسياره ابو عنده مثلا سياره اخر موديل، مو ذا ابو السياره عنده سياره بسيطه، شفنا يبوع عليه ابو البسيطه يعني دي دعمه او دي جاي، شفنا يطغى عليه. عدل مو عدل كلامي؟ صح صح لو غلط
0: وجهه نظرك اكيد احترمها. ومكرر في بعض الاحيان احنا هسه من خلال نطب ونطلع ونتعرف على عوائل وناس، نشوف في بعض الاحيان اللي عنده امكانيه ماديه عاليه يا اما يصير ايده يابسه، احنا نقول عافيه
1: بالعربي
0: زين، اي تكون إيده يابسة، يعني ما ماكو عطاء،
1: لمح عن طريق الفقر.
0: ممكن وجهة نظر، بحيث على قولتش أكو ناس نلقاه بنفس ستايله، نفس اللبسة اللي ما تمر عليه زين، نفسها سنوات إحنا نشوفها نفسها،
1: يعني شو حسب تربيته؟ أكو تربية يشوفين يعيش فقير فيضل فقر، لكن اللي هو مثلا عايش ويا اهله مثلا مترفهين حتى لو كان ما عندهم، من يصير عنده يضل نفس طبعه، اي ما يتغير. هسه انا الاحظ هاي هواي ناس تشي، بس احنا سب بالعراق لا كل شيء انتهى.
0: خسرتي صديقه او شخص قريب لكم زين بسبب هذا الوضع، انه كان انسان متواضع وبعدين تغير وضع المادي وصار
1: ما شيء ينظر الي غير نظره. على سبيل أبسط مثال، ولد أخوي من عندهم فلوس يبيعوننا إحنا أقل من عندهم، هم لهم فلوس هواي، فشوفين حزام هو أعلى من عندنا بهواي.
0: زين هسا ولد أخوك هم أنت يعني باعتبار عمتهم،
1: إيه؟
0: زين هسا هاي الحنية ما بين العم والعمة والأخ والأخت والأهل والأقارب، هاي هنا هم إيدها صير يابسة ولا لا؟ بالعكس أساعد المحتاج.
1: لا ما يساعد أبد أبد أبد أبد، يعني أنا أظل صافنا مرات من أروح لهم، هم عندهم فلوس، إحنا ميجونا نفتح لهم بيوتنا، وإحنا متواضعين طبقة وسطى، إحنا لا فقرة وإحنا الطبقة الوسطى الموظفين طبعا، مو مو مو أغنياء ولا فقرة، طبقة وسطى، ميجونا نفتح لهم بيوتنا نعشيهم أحلى عشاء، نأخذهم مطاعم، ومن نروح لهم هم يابسين، يعني تحسين وجوههم رسن تنقلب، هو بيتهم أحسن بيت، لبسهم سيارة، واحد عنده سيارة، يعني بدل السيارة 3 سيارات بالباب أو 4. في هذا الموقف
0: هم اساسا عاشوا بهيج بيئه وبقوا نفسها وتوارثوها، ولا اساسا ما كانوا
1: كلش فقره، بس صعدت بيده عن طريق والدهم اللي هو اخوي، قام يطلع وقام يسوي مشاريع فصعدت بيده، فلهذا السبب يعني تشوفينه طغوا، يعني حتى مرات حتى سلام ما يسلمون علينا، يعني هاي المشكله.
0: احنا ذكرنا انه ممكن الانسان من يصير عنده يتغير تعامله ويا الناس، تتغير جزء من اخلاقه او ينكشف معدنه الحقيقي. الفقر يغير من طباع الانسان اطباعه؟
1: الفقر عمره ما يغير من طباع الانسان، الفقير يصير احسن من الغني بهواي.
0: شنو يعني هاي
1: مو فقيره؟ انا اعتبر طبقه وسطى، بس انا عايشه ويا الفقره، يعني عايشه ويا ناس هواي فقره، يعني انا موظفه بس اشوف ناس فقره، انا داخله بشركه يعني هاي بخيريه مال هاي مال شركه الزهراء، اساعد كافله ايتام، اي الحمد لله والشكر ما ارد احكي، يكاف الأيتام هواي يعني. فأنا أقار على الفقير استمجي أنا من هذا الموضوع من حكيتي بي حتى بدي أبكي يعني. مساعدة هواي كلش هواي مساعدة.
0: الله ينطيك الصحة والعافية أم كرار.
1: مع العلم أنا مو غنية، وسط على الطبقة الوسطى. إحنا الموظفين لا تقولنا أغنياء،
0: أي اللي عايش على الراتب بس طبعا.
1: صدق أنا كل شهر أروح أودي الفقير 20,000 أنطي، يعني شون كاف ليتيم كاف أنا يتيم كل شهر أنطي 20,000. أقول خطية يعني أقار عليها والله، من راتب أشيل وأنطي.
0: يعني هسا إحنا الفقر ما يغير من طباع الإنسان، بس شنو اللي يغير الفقير؟ شنو اللي يغيره؟ لا لا الفقير شنو اللي يغيره برأيك أنت؟ الظروف، الحياة،
1: تهتمين بي تطينه يتغير يعني
0: نحو الأحسن.
1: نحو الأحسن يعني، ويظل ينظر ليش نظرة، ويظل الله شو إن شاء يعني الله سبحانه وتعالى يخلي دائما هو الأحسن يعني دائما يعني. يمي الفقير يصير متواضع ويحكي وياك حتى
0: عزة نفس عد.
1: أي عزة نفس وينقهر يعني دائما. أنا أني أنقهر عليهم الفقرة.
0: حبيبة قلبي شكرا لكم ورأيكم وجهة نظركم بهذا الموضوع. مع السلامة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا،
1: شلون الصحه؟
0: الحمد لله، الله يسلمك.
1: ان شاء الله. امنو
0: ام محمد.
1: ام محمد، اهلا وسهلا بيك ام محمد. احنا اليوم نريد نسولف على تاثير الفقر والغنى على الانسان والمجتمع. دائما ينظر بعين الكبيره، ينظر لل يعني بطريقه الاحترام والتقدير. لمن؟ للانسان الغني ولا الفقير؟
0: هذا ينبع يعني انه الانسان من ثقافته. انا ما باوع للواحد، باوع على روحه. يعني انا مو شرط باوع انه واحد غني انه انا احترمه لو اقدره، هو انسان ما عنده يمتلك اخلاق له روحيه حلوه. باوع لا، مرات اكو وحده فقيره بس حكيمه وعندها عزه نفس، مو صحيح؟ يعني انه انا مو باوع على انه يعني انه هذا غني احترمه، احتمال هو مرتشي سارق. اي ما اكو يعني مثلا هو نشوفهم بالمجتمع اغنياء بس مو مصدر رزقهم مو حلال، واكو حلال واكو ناس محترمين مو شرط الغني.
1: هاي بالنسبه لك انه انت تحترمين منه، بس المجتمع هسه احنا نطب ونطلع وندخل ونشوف.
0: هسه شوفين الحكي كله على البرلمانيين، التقي ويا كل واحد. هذا يعني مثلا هذول البرلمانيين طلعوا مثلا سراق، تحترميهم؟ بينسرقوا الشعب، هم اغنياء احترمهم من يمشون؟ لا، الشعب كله يحكي عليهم. احنا يعني مش شلون ننظر لهم كمجتمع؟
1: بس المجتمع شلون جاي يتعامل وياهم؟
0: نظره دونيه طبعا. شو تقولين يعني انا احترم؟ لا، ما مستحيل احترم يعني شخص سارق الشعب وهاي يعني انا انظر بعين احترام؟ لا. واكو اغنياء ناس وقورين وناس حصلوها باجتهادهم وتعبهم وهو يعرف هيك، احترمهم لانهم يعني سعه وكافحه وبهاي الدنيا حتى يعني هو نشوفهم بالمجتمع.
1: زين أم محمد، حسب وجهة نظرك المال يغير من أخلاق الإنسان ولا بالعكس ممكن ينطي مساحة أكبر على مود نشوف الإنسان أطباع الحقيقية، ممكن يكتشف معدنه الحقيقي؟
0: طبعا هذا يرجع للأساس، إنه أنا إذا نفسيتي شبعانة وأهلي مربيني على عزة النفس وشبعانين وعينهم شبعانة ومربينا على هذا الشيء، إنه أنا ما أنغر إنه أنا أشوف فلوس، ما أخترع. بس اللي ما شايف والجوعان واللي معاني بحياته وعنده عقد نفسية من داخله فهذا رح يأثر بيه طبعا.
1: احنا دائما مرات احنا تمر علينا مواقف شو نقول ما شاف وشاف.
0: صحيح، اي صحيح. ووايد اشوف يعني من يصيرون بكرسي الرئاسة صديقتي لو اعرفها وصارت بمنصب هاي تغيرت انقلبت 180 درجة وانا اتفاجأ بهذا الشيء. ليش يعني ما اعرف، هاي اعتبار يعني
1: شو تتعاملين وياهم هكي نماذج؟
0: بعد انا انصدم بيهم يعني كلش
1: صحب ولا نبقى متمسكين عاسة ولا عل؟
0: لا طبعا هو بالبداية يخترع لحد ما شوية تمر له صدمات وهيك يرجع يعني هو زينة. او اكو احتمال ما يرجع.
1: زين برأيك الغني يكون اكثر ثقة بنفسه؟ لو بعض المظاهر الثقة شافها، هاي احنا مرات نباوع الانسان نقولها ايش قد واثق من نفسه بس هو مو غني، ممكن مظاهر الثقة هي تبين يكون هو استعلاء على الاخرين. هاي
0: يعني لازم نفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور. اي يعني بس اكو ناس تريد تصير شو يعني هيك شيء. لا يعني ما يعني
1: الثقة الى علاقة بالغنى؟
0: لا ما لها علاقة. شوف فقراء وعندهم ثقة بنفسهم
1: بس مظاهر
0: فقراء يعني هواي انا اعرف يعني ناس كونوا نفسهم من خلال الثقة بالنفس مالتهم وشلون صاروا يعني قادرين. لا مو يعني ما لها علاقة.
1: الغنى ممكن يغير علاقة الإنسان بأهله وأصدقائه، يعني أقرب الناس إليه. ممكن أنت هسه ذكرتي صديقة بس في بعض الأحيان أقرب الناس إليه هاي تغير. إحنا دائما نقول الفلوس تغير النفوس.
0: صحيح صح، أكو هيجي هاي اعتبار نقص بنفسيتهم هاي، إنه أنا إذا شبعانة إذا نفسيتي يعني ما أخذت شيء بتعبي وجهدي إنه رب العالمين رزقني لازم مثلا يعني إنه ما يعني أنغرب هذا الشيء. هاي عقد نفسية أنا أعتبرها.
1: أعتبرها عقد نفسية. ونرجع نقول اللي ما شاف وشاف، اللي ما تربى بيئة عدها وعين شبعانة ممكن تطلع من عندها هاي. زين شنو الأخطر من وجهة نظرك؟ إنسان ما عنده زين وشيء يطمح مثلا، هو ما عنده شيء وبس يطمح لكل شيء، ولا انسان عنده كل شيء ويخاف يخسره؟ شايف هذا عنده فلوس ويخاف على فلوسه، يخاف على املاكه على ممتلكاته، بعدين نكتشف ورا وفاته يمتلك الدنيا كلها يخاف عليهن من خسارتهن، ولا الاخطر لا اللي ما عنده ويطمح يصير عنده.
0: يعني الطموح هو ما بيفشي عيب وهاي، بس انه هو لا يعني تنشعد نفسه عقدة نقص انه انا اريد كل شيء وما اقدر احصله هذا الشيء، يعني خاصة بهالوضع وهالامكانيات. يعني هسه المجتمع عندنا نلاحظها، مو كل واحد تجي بايده مثلا، مو كل واحد يحقق كل شيء، بس هو هذا افضل من انه انا بعد ابخل على نفسي وهاي راح اضر نفسي، بس هذا احتمال يضر المجتمع، يحاول انه يحققها باشياء مو صحيح، بطرق ثانيه اي واساليب ثانيه مثل ما احنا دا نشوف هسه.
1: ام محمد، سؤال اخير لحضرتك، اليوم انت امكانيتك مثلا

0: حدودك. والله نعم عليك ورزقك. شنو أول شيء يتغير بحياتك أو أنتي ناوية تغيرينه بحياتك أو بشخصيتك من يصير عندك؟
1: طبعا الإنسان يطمح للأفضل، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني المال مريود ومطلوب وطموح وحققه بطرق مشروعة. طبعا هواي أشياء راح تتغير، يعني المال يعني مريود، يعني مثل ما نقول.
0: شخصيتك شنو تتغير؟
1: شخصيتي ما أعتقد إنه تتغير، أنا ما يعني الحمد لله والشكر، يعني أعرف إنه صار عندي فلوس أو ما عندي فلوس أنا نفس الهاي ساعة أصعد وأنزل أنا نفسي.
0: تمرين بنفس الظروف مثل ما
1: أي نعم.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا
1: حبيبتي.
0: مرحبا. شلون الصحة؟
1: الحمد لله حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم إيمان.
0: أهلا وسهلا بيك أم إيمان. أم إيمان، إحنا نريد نسمع وجهة نظرك، تأثير الغنى والفقر على الإنسان، منو اللي يأثر عليه بطريقة سلبية؟ اللي عنده ولا لا اللي ما عنده؟
1: والله شوفي، من وجهة نظري الثنين. أنا من وجهة نظري أنا حسب ما تعايشت وشفت واللي جاي أشوفه، يعني الثنين، على الفقير وعلى الغني. قليلي ليش الغني إش ما يزيد من المادة يصير عنده طغيان، يعني
0: يتعالى على الناس،
1: يشوف نفسه على الناس، المقابيلة ما يهمه، زين، ويريد يكون بعد يكثر بالمادة، بس ما يعرف نتيجة الكثران المادة بالتالي شنو ضررها، صح لو لا؟ يعني لها ضرر كبير، يعني أنا تعايشت وشفت، زين؟ يعني لا سامح الله أنه مثلاً أنا زوجي تاجر كبير، تاجر، زين؟ كمثل جاي نقول، وعندي مجرد بنات، وزوجي إلى أخوان هواي، وعدهم أولاد، زين؟ يا حبذا من يتوفى زوجي، هل أحمويني راح ينطوني الورث إلي أنا؟ أنا مرة ما عندي أحد يعني، وما عندي ولد، ومنوع اللي مثلاً ما أقدر أطالب أقول عيب مهما كان، يعني هم ربوا وياي كبروا وياي، يعني وما أقدر أطالب بالمادة أو بفلوسي، فأبقى ساكتة، فهاي المادة فحمويني راح يطغون علي، فهمت قصدي؟ راح يأخذون المادة وراح يطغون كأنما هاي مرة وما عندها أحد، وهاي بالضبط ينطونها يعني راتب كحال حال العمال الموجودين عندهم، صح لو لا؟ يعني جات في مين قصدي؟ هذا الغني. الفقير نفس الشيء، يعني الفقير تشوفينه يعني حسرة عليه، مثلا هسه عائلة فقيرة طلعت بهذا المكان، صحيح؟ عندهم أطفال ومقابلهم أطفال ناس أغنياء، جاي يشوفون الفرق اللي بينهم وبين الناس الأغنياء، هذول ايش راح يصيرون؟ راح يتحسرون هذا الشيء، فمن راح يسولفون الوالدهم؟ والدهم طبعا يشوفوا بعينه، يعني هم يشوفونه ينقهر ينغث، صح لو لا؟ فراح يسوي شغلات مو حلوة بالتالي، مو كلها وإنما البعض. قلت أنا ليش أولادي محرومين والمقابيلي يعني جائز فلوسهم مو حلال، صح لو لا؟ يعني هاي مين جابوا هاي المليارات؟ بس اللي جاي يشوفين البصرة حاليا السيارات كنا من هاي أغنى من بغداد، يعني أنا مرات أصعد بسيارة بناتي وياي، بنات كبار، يقول ماما يعني ليش إحنا قبل ما كنا ترى هيك، يعني بعد هالصدام ما كنا ترى
0: 2003، صح؟
1: اي، فالعالم صعدت، شلون صعدت ما نعرف، ولو اكو نعرف اسباب ما نقدر نحكيها، يعني هذا شيء انضم بقلبنا. فقلت ايش يعني الفقير يطغي؟ راح يشوف مقابله غني يقول انا ليش ما اصير مثل جائز، روحي يسوي شغلات مو حلوه في سبيل شنو؟ يعيش. المهم

0: تنطيها دائما للإنسان الفقير ولا الغني؟
1: والله مجتمعنا لا غني ولا فقير، كل من شايب حاله، وجهة نظري. بس أكو أكو مثل ما تقولين يعني هاي الكبارية تجمعاتهم باجتماعاتهم، يعني جائز واحد بس يجوز وراء الاجتماع والهذا تلقينا واحد يحكي عفاني عادي، يعني إيه يعني نفاق.
0: اليوم أنا أحترمه عسى ولا على أخذ من عنده
2: واستفاد ومن بعده،
1: وبالتالي يعني عندنا نفاق إلى درجة ما تتوقعينها. يعني
0: المال يكشف أخلاق الإنسان ولا يغيرها؟ إحنا نعرف النف الفلوس تغير النفوس، بس
2: مو كل الأحيان.
1: يعني أكو مثلا الناس إذا طلبت مساعدة، القلة ما أقلك أنا، أقلك القلة، إذا طلبت مساعدة يساعدك بس مو ذيك المساعدة، وإنما مثل ما تقولين جبر خاطر، أو مثل ما تقولين إحنا نقولها مثلا مساعدة غني الفقير، يعني شلون مثلا يذله بالتالي، يعني مو من نفسه انه مساعد هذا، يعني شايف نفسه على هذا الشخص، فانا عندي ليش ما انطي يعني بهاي الصيغه. اي
0: ذكرتي انه المال يكشف اخلاق الانسان ولا يغيرها، انت قلتي انه هو مو شرط، في بعض الاحيان يساعد وفي بعض الاحيان اللي عنده يساعد.
1: قلت لك يعني اكو اشخاص اي اكو اشخاص لا، يعني قلتك ما تكثر فلوسهم يصيرون حريصين يردون بعد أكثر وأكثر، وهذا غلط غلط على نفسه، هو على الشخص نفسه بس ما يعرف بعدين التالي شنو
0: اللي عنده الطمع والجشع
1: يكثر إلى درجة ما توقعين، حتى يجوزه وشغلات مو حلوة حتى فلوسه تكثر.
0: حبيبة قلبي شكرا لك، والوجهة نظرك يعني، مع السلامة.

0: التعرف بالعائلة. مرحبا.
1: مرحبتين.
0: أبو منو؟
1: أبو هبة.
0: أبو هبة أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟ الله يخليك ويسلمك. أهلا وسهلا بكم. إحنا راديو تايم سكوير وعندنا موضوع نريد نسولف وياكم ونسمع وجهة نظركم. رح نسمع وجهة نظرك أبو هبة ومن بعدها نطلع فاصل ونسمع وجهة نظرك. أبو هبة ريد نسمع وجهة نظرك، الفقر يقوي الإنسان ويعلمه الاعتماد على نفسه، ولا ممكن الفقر يخلي الإنسان يفقد الأمل والطموح؟
1: لا طبعا الفقر هو اللي يعود الإنسان على المسؤولية، على الثقة، على كل شيء. الفقر يعني درجة
0: يفقد لحظة الأمل؟
1: لا ما يخلي.
0: إحنا مرات أبسط شيء فرصة عمل، إذا نقدم الفايل مرة مرتين ثلاثة هنا هاي أبسط شيء، نوصل إلى مرحلة بحيث يقول لك يابا أجي تعيين، فتحوا تعيينات، يقول لك عمي أنا وين، أي مأيس قدمت مرة مرتين وعشر مرات وما
1: صحيح.
0: خيل اللي متعايش
1: هو يضوج، مو ما يضوج الفقير، بس هو لازم أكو أمل، أكو أملي، أكو فرصة ثانية، بس ما يأيس يعني كلش بالنسبة للفقير. نعم.
0: منو اللي يأثر على الإنسان؟ ممكن يأثر على تعامله ويا الناس، ممكن يأثر بشخصية الإنسان، الفقر ولا الإنسان اللي عنده؟
1: اللي عنده هو اللي يأثر أكيد، لأن بعد هو من كلمة عنده يعني إمكانية، يعني رجل تلقينا عنده نوع من الكبرياء وعنده نوع يعني هواي أشياء بي مو زينة، سلبية صراحة.
0: زين. ما متعرف لك على شخص كان ما عنده وصار عنده؟ كان إنسان متواضع وتعالى؟
1: أي مو أي صح موجود.
0: موجود. شو تعملت وياه هيك نماذج؟
1: والله تركته صراحة.
0: كرهته
1: وتركته نفس الوقت. ليش؟ لأن بساطة حلوة، الإنسان كل ما يكون بسيط يكون حلو يعني. زين.
0: ليش الإنسان اللي عنده ينظر للمقابيل اللي ما عنده وأقل من مستوى المادي بنظرة استصغار؟
1: والله اعتبره هذا إنسان فاشل حشم نقول، بس لما اللي هيك اللي ينظر الفقير بهالنظرة اعتبره فاشل مو ناجح. هذا
0: المجتمع يحترم منه بالضبط؟ الإنسان اللي عنده ولا اللي ما عنده؟
1: اللي عنده مع الأسف، مع الأسف يعني اللي عنده الناس تتجه إليه، اللي ما عنده حتى ما حد يسأل عليه. هذا مجتمعنا حقيقي،
0: بما أنه أنت فرد من أفراد المجتمع وبالمقابل أكو صار تناقض، تقول أنا اللي عنده خسرته وتركته وكرهته، بس أنت هم فرد من أفراد المجتمع، شنو تحترم اللي عنده ولا اللي ما عنده؟
1: والله أكثر شيء اللي ما عنده. أنا بالنسبة رأيي هذا ما عنده احترام، وساعده وأوقف وياه صراحة. هذا موقفي أنا بالنسبة.
0: أبو هبة أنت موظف ولا كاسب؟
1: كاسب.
0: يعني إمكانيتك محدودة. الحمد لله والشكر. بليلة ويوم قعدت شايف هاي بليلة ويوم احنا أيوة. نحلم نحلم نحلم والحلم متحقق. نعم. بس احنا هو تحقق واحنا ما مصدقين.
1: صح.
0: خلي شوي ناخذ كحالة افتراضية، نمت قعدت وصار عندك
1: فلوس.
0: عندك عندك يعني مو هتشي تمشيك شهر، لا فريد اعرف شنو رح يتغير عندك والله. بالضبط شخصيتك أيوة. ولا اكو فتشي انت ناوي تغيره من حياتك وشنو بالضبط؟
1: والله هو ما هو الأخلاق يعني طبيعتها يظل باقي نفسه، هذا رأيي طبعا. مقد هذا اللي عنده فلوس غير يعني أقصد، ويتغير مع احترامات يعني أخلاقه ترتيبه، كل من ترتيبه هو مو قياسا به، هي مو قياس بالفلوس، ترى إنسان أخلاقه وتربيته ما أعتقد يتغير، ما أعتقد يتغير، بس لأكو نفسيات، إحنا نقول أكو نفسيات، كان يعني عند حرمان وصار عنده يمكن يصير عنده هاي الأشياء.
0: نقول ما شاف وشاف.
1: إيه ما أريد نضرب أمثالي.
0: بس إحنا خلينا نرجع على الحلم اللي تحقق عندك. إيه شنو تحققه بحياتك؟ شنو اللي تطمح له؟ شنو حلمك أنت؟ وصار عندك كان موقفه ومعقل الفلوس؟
1: يعني اعتيادي يعني بعد واحد مسيرته، هذا المادة كانت موجودة أو كانت ما موجودة اعتيادي. يستمر على حياته بس ما يأذي أحد.
0: حبيت أعرف عائلتك بوجهة نظرك. لا بوجهة نظرك أبوكم ما عنده فتح حلم لحد الآن، أجيبه منه ودي منه ما عنده حلم.
1: صح. والله شو يريد الحلم يعني؟ شو يريد؟
0: واحد عنده صار عنده
1: شو بده يسوي؟
0: ما باللي موجود واللي يقدر عليه، يعني ما يحب يثقل على نفسه، ودائما يقول احنا بعدين ان حياة ثانية بعدين اللي هي يوم رب العالمين نحقق بيها احلامنا اللي ما قدرنا نحققها.
2: يابا هسه حققناها، هسه حققناها ابو هبة. طين تبرع بيها
1: بالكلام هذا مو بالحقيقة، هذا بالكلام هي من توصل للصدق وعد الله يعلم.
2: حتى النفسية تتغير، حتى تعاملك ويا الآخرين ممكن يصير حتى نفس هذا الشخص اللي كرهته.
1: أنا بالنسبة لي البساطة أحبها، يعني الإنسان قد ما يكون بسيط أحترمه.
2: عجوز لي أن أنت هسه كاسب، بس بعدين من تصير أنت ثري ثري بعدين يمكن حتى أسلم عليك ما تريد.
1: لا لا أنا البساطة يمكن عائلتي تعرفني، البساطة عندي أو ما عندي كلش اعتيادي، يعني الحمد لله عندي، الحمد لله مو ما عندي، بس هي البساطة أحترم كل واحد مثل طريقتي. يعني بعد ما أعرف العالم تتغير بالفلوس ما أعرف أكو ناس.
2: أنت هم من ضمن ما تعرف نفسك تتغير.
1: أعرف نفسي لا لا، قلت لي أنا بالنسبة للبساطة حلوة، الفلوس ما تغير ما تغيرني يعني.
2: شكرا لك أبو هبة وشكرا وجهة نظرك، نسمع رأي أم هبة بعد الفاصل، ابقوا معنا.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير اللي أخذنا به زميلنا عمار المبدع على الموجة 102.5 FM. نكمل وياكم جولة مزاج الناس. نرجع ونرحب بيك أم هبة. أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. أهلا بيك ست الله.
0: أم هبة، سمعتي الحلم العظيم اللي أبو هبة ولحد الآن إحنا حاولنا نحققه إلا بس ما تحقق. ما ساعدني أبد. فنسمع وجهة نظرك بموضوع حلقتنا. إيش قد الظروف المادية ممكن تأثر على شخصية الإنسان وقراراته؟
1: صحيح، هي بالبداية تأثر عليه، بس بعدين مرور الوقت مثل ما نقول يستسلم، إنه رب العالمين يعني خلاه هو من الطبقة الفقيرة، ما نقول المتوسطة لأن المتوسطة الحمد لله، يعني إذا نحكي عن الطبقة الفقيرة، ويكون عنده أمل، يكون عنده أمل إنه رب العالمين يجي يوم يوسع رزقه من ناحية تعيين مثل ما قلتي حضرتك قبل شوية، أو يمكن عمل خاص حر به هو، يعني عمله الخاص راح يحسن من مستوى المادي يعني، وبالتالي راح يقدر يحقق يعني مو كل أحلامه لو جزء من عدها اللي هي البسيطة مثل ما نقول إنه السكن اللي هو استقرار.
0: حلم كل واحد،
1: حلم كل إنسان يعني، وهمه ما يخليه محتاج لأحد، يلم عائلته، هو بعد مكان راحته، وطنه هو بيته يعني، هي هاي أنا أشوفها أهم شيء بصراحة كل مجتمع يعني، إنه عنده سكن يعني خاص بي يعني.
0: طبعا زين، برأيك الحاجة ممكن تدفع الإنسان الحاجة إنه أنا محتاج وما عندي، ممكن تدفع الإنسان إنه يسوي أشياء وشغلات ما كان هو نفسه يتوقع راح يسويها؟
1: نعم ست، أكو ناس صحيح مثل ما قال أبو هبة همه نفسه ترجع لتربيته وأخلاقه. نعم ست، يعني مثلا إذا هم أهله معلمينه إنه هذا صح هذا خطأ هذا حلال هذا حرام، أنا راح أوقف، لازم يكون عندي حد أوقف عنده، ما أتمادى إنه أنا هذا بعد وقفت، ما يصير أروح أمشي بحرام أو أمشي بخطأ أو أتخذ غير طريقة حتى أحصل بيها فلوس. لا، أنا قلت لك ست بالبداية إنه رب العالمين قاسم لي أكون من هذه الفئة والطبقة من الناس، فنقول الحمد لله على كل حال، بس أكو ناس تتأثر طبعا، تروح مثلا كل شيء تسوي يعني حتى أشياء محرمة تسويها على مود تحصل دخل أكثر إلها.
0: المال يخلي ممكن الإنسان اللي عنده وعنده ممتلكات مو بس معيشة مادية عالية، يخلي الإنسان أكثر ثقة بنفسه ولا أكثر غرور وتعالي على الآخرين؟
1: والله هو بصراحة بالنسبة للمجتمع وللناس اللي نعرفهم وإحنا ما نقدر نعمم على الكل، تصير الناس مغرورة إنه أنا عندي فلوس، تصير شايف نفسه يعني مثل ما قلتي حضرتك، يمكن ما يسلم على الناس، يمكن يبتعد عن الناس، يصير وحتى يصيرون أصدقاء إذا كان عنده أصدقاء من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة رح ما يحكوا وياهم، رح يدور الناس اللي من أمثاله اللي هم عندهم فلوس وعندهم إمكانية وعندهم سلطة وجاه، فما يفكر يعني بالفقير.
0: المجتمع دائما ينظر نظرة الاحترام والتقدير لمن؟ للفقير ولا للغني؟
1: لا لا ست، للغني، للغني. هسه الفقير من يشوفونه حتى لو محتاج أكو ناس يعني يدورون وجهه عنه، يعني هو متمكن ويقدر يساعد بس يدور وجهه عنه.
0: إيش يوصل لهاي المرحلة؟
1: ست هو قلت لك قبل كل شيء تربيته وأخلاقه، لأن هو من الصغر المفروض من الناس إحنا من نربي أطفالنا وأهلنا شلون ربونا، يعلمونا على مساعدة الناس، على الإنسان إذا محتاج كون توقف له باللي تقدر عليها طبعا، يعني مو فوق طاقتك، بس هي حلوة يعني، هي هاي همة يعني من ديننا الإسلامي هو اللي علمنا.
0: شنو الأخطر أم هبة؟ إنسان ما عنده ويطمح الكل شيء، هو ما عنده بس يطمح الكل شيء يوفره زين، ولا إنسان عنده ويخاف إنه يخسر كل شيء؟
1: لا، اللي عنده،
0: اللي عنده ويخاف،
1: اللي عنده، لأن هذا راح يصير ما مرتاح، دائما قلق بحياته، حتى يخاف من الناس اللي حواليه، فما راح يعيش طول عمره مرتاح. أنا هاي وجهة نظري يعني.
0: أحترم وجهة نظرك. هسا إحنا خلينا نسمع حلمك في حال إذا أنت اليوم إمكانيتك بسيطة، نقول إمكانية محدودة، يا دوب تكفي نهاية الشهر، وهنا أنا طلع لك مبلغ من المال بس مو هين، شنو راح تغيرينه من حياتك، من طموحك، ممكن من شخصيتك؟
1: نعم ست، هو يعني أنا اللي إذا صار عندي هيك مبلغ من المال أنا أمن مستقبل عائلتي يعني وبناتي، أنا عندي 2 بنات، إنه سكن يعني هو السكن، لأن قلت لك ست راح يغنيش عن هواي ناس، هواي ناس حتى لو كانت قريبة من عندك من أهلك من هاي، لأن هو يعني أنت راحتك بملاذك الآمن، بعد هو يعني حتى يصير إلك أمان، أمان من الدنيا من كل شيء، ما تحتاجين بعد إذا مش بيك العمر وين ترحين إذا ما عندك فلوس إيجار أو هاي، فأنت عندك بيت فهو أمانك من كل شيء، يعني من كل شيء، من الناس، من كل شيء.
0: فلوس تغير النفوس.
1: اي صح، اكو ناس
0: منو اللي تغير تتغير نفسيته من تصير عده، ومنو لا.
1: هو توي كم مثل قلتي حلو، ما شاف وشاف، هو كان محروم من كل شيء. الامام علي شي يقول لا تطلب الخير من بطون شبعت جاعت ثم شبعت، جاعت ثم شبعت. ليش؟ لان هذا بداخله اكو فد نقص وحرمان كلش كبير، فهو شلون يصير حاقد على الناس؟ هو تمكن بعدين وصار عنده فلوس، بس يصير حاقد على الناس. ليش؟ لأن هو كان فقير، ويعني يمكن حتى اللقمة صعبة عليه يحصلها، وبعدين صار عنده فلوس فيصير حاقد على الناس، يتهيأ للناس كلها تريد تاخذ من عنده، مثل ما قلتي توج يعني يخاف يخسر كل شيء خافه، فراح يصير حريص على نفسه اكثر، بس هذا الشيء مو حلو، يعني مو حلو.
0: حبيبة قلبي شكرا لرأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام علاوي.
0: ام علاوي. ام علي.
1: ام علي.
0: ام علي. متعودين على علاوي. ام علي، المجتمع يحترم اللي عنده ولا اللي ما عنده، الغني ولا الفقير؟
1: والله شوف ما ادري، واللي عنده واللي ما عنده صار كله نفس الشيء.
0: ها انت تحترمين من؟
1: والله احترم اللي ما عنده فقير. اللي ما عنده فقير
0: ليش؟
1: بعد اشوف يعني ما عنده فقير، والله مو مثل اللي عندي. اي مو مثل اللي عندي، وضعيته تعبانه. الفقير
0: من الاخطر، اللي ما عنده وصار عنده، ولا لا الفقير؟
1: لا والله الفقير. اي
0: اخطر.
1: اخطر الفقير.
0: ليش اخطر؟
1: بعد
0: منو اللي ممكن ياثر على الانسان وعلى شخصيته وعلى اطباعه؟ اللي عنده فلوس ولا اللي ما عنده؟ يعني الغنى ولا الفقر؟
1: عنده ما يفكر، عنده ما يهتم، بس الفقير يضل يحاتي ويفكر. صحيح لا مو صحيح؟
0: برأيك الفقر يغير الإنسان؟
1: الفقر يغير الإنسان
0: نحو الأسوأ ولا الأحسن؟
1: لا الأسوأ مو الأحسن.
0: يعني الفقر ممكن ما يخلي الإنسان أنه يعتمد على نفسه؟ ممكن لا يفقد الأمل والطموح؟
1: والله يفقد. أي يفقد والله. يأيس. أي والله.
0: عرفتي لك على شخص؟ عرفتي لك على وحده منكم وبيكم، قريبه صديقه جاره ما عندها وصار عندها؟
1: صحيح حقه. اي عرفت.
0: شنو اللي تغير عندهم؟
1: بعد تغير صار من حال لحال، وين كانت حالتها فقيره، وين بعدين تمكنوا وصعدوا، والغير رحال صار
0: تعالت تعاملت تعاملت وتعاملت ويا الاخرين بكبرياء.
1: اي والله بكبرياء. اي
0: شلون تعاملتي وياها؟
1: بعد عادي تعاملت وياها، مشيتها امور، ما حكيت، قلت لها انت تكبرتي من صار عندك لو هاي، ما قلت هيك، سكتت، طلعت بعينه وسكتت.
0: اذا صار عندك ومثلها صرتي زين وما عندك امكانيه محدوده
1: ما تكبر
0: زين، هسه خلينا صار عندك، شنو اول شيء ممكن تغيرينه بحياتك؟
1: اوه هواي تغيير.
0: واحده واساسيه بحيث تحسيها انه يعني الفلوس معرقله هذا الموضوع، شنو
1: اهم شيء؟ السكن.
0: سكن.
1: سكن ابو الدنيا قبل باكر يصير عندي بيت حلالي. ما عندي انا هسه، ما احس عندي وطن والله صراحة، ما أحس يعني حالتنا إحنا ضعيفة صراحة، ما قاعدين حواس.
0: حالتك كبيرة؟
1: والله ست نفرات إحنا. ست نفرات. نجيبها منا ونحطها منا، نجيبها منا ونحطها منا، ما قاعد نلحق عليها. بالنسبة لحالتنا إحنا ناس فقرة يعني.
0: حاولت تطلبين مساعدة من أحد؟
1: والله حاولت ما حد ساعدني.
0: بالنسبة للي عنده يعني يكون واحد عنده طلب؟
1: إيه ما إيه طلبت ما حد ساعد. شافوها صعبة، صعبة عندهم.
0: منو الأخطر من وجهة نظرك؟ تحسينه يعني الوضع خطر أنه إنسان ما عنده ويطمح للشيء اللي يريده ويتحقق أحلامه، لو إنسان عنده ويخاف أنه يخسر كل شيء؟
1: ما أدري شو أقول لك، ساعدني بكلامك.
0: الحاجة ممكن تدفع الإنسان أم علاوي، الحاجة ممكن تدفع الإنسان أنه يسوي شغلات مو زينة، شغلات خطأ.
1: اي اكو بهم هواي ناس اندفعوا. اي اندفعوا سووا كل شيء. هذا الفقر اقول لك على الفقير. اي اندفع قام كل شيء يسوي. لين ما عنده،
0: لين ما عنده،
1: ما عنده. اي
0: زين ايش قد الظروف الماديه ممكن تاثر على شخصيه الانسان وقراراته؟ الظروف الماديه يعني هسه انت اليوم ما عندك وامكانيتك محدوده، في بعض الاحيان اقول تردين تتخذين قرار حتى ما تعرفين ممكن تتخذين هذا القرار، معتمد علي من؟ على ظروفك المادية.
1: المادية ما تساعد، لا المادية احنا حاليا نسي محدودة ما تساعد، يعني انا راتبي 300 اشتغل ما تكفيني، اجيبها منها تروح منها.
0: 300 وست نفرات؟
1: اي والله العظيم الله شاهد علينا ما تكفي. اشوف يعني شو شوفنا 300 تكفي منها راس الشهر، السحب عندك، النت عندك، البيت يريد، الجامعة خط الجامعة.
0: نعم.
1: ما تكفي.
0: اكو شغلات اساسيه واكو كماليه، يعني انت يا دوب الاساسيه ممكن لو تكمليها ولا ما تكمل.
1: لو ما اكملها على قولتك. صحيح.
0: اهم شيء الصحه والعافيه. مو
1: الحمد لله، الحمد لله شكرا. اهم شيء الصحه سالمين احنا، الحمد لله شكرا.
0: الحمد لله وشكرا
1: العالمين. بعد وين ما توصل توصل، حالنا حال العالم والله. والله شو تسوي، هذا الله كاتبه علينا.
0: الله كريم. احنا دائما نتامل، لان احنا نرجع ونقول مرات صح الفقر يخلي الانسان البعض انه يأيس زين ويفقد احلامه وطموحه، بس بنفس الوقت اقول لا لحظه امل تمر علينا ونتامل، لان عندنا رب كبير.
1: الحمد لله والشكر.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.
2: صح.

0: بالنهاية الفقر والغنى مو مجرد حالة مادية، الاثنين ممكن يتركون أثر كبير بشخصية كل إنسان، بس الفرق الحقيقي والوحيد أنه يبقى بطريقة الإنسان وتعامله ويا ظروفه. إلى هنا وتنتهي وياكم حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: ودخل قلبك يا حبيبي
2: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبره هاك الخيط هو يرد كلفه انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

إذا وياك زل وخالف التشنس بعد لا وين وجه تريد ننطيه قلت من يمر ذكر بزادك تغص وأنا كل ما يمر ذكرك أغص بي مثل سمكة ونتل زردوم وهالشص إش ما ترفس الشص تثبت حواشي لا بالماي لا عراقة خلص يا صياد الوفا شوي خيطك رخي بيدك وجريت النار بالخص وتصيح يا الربع تاخصكم وشبي السحق جمرة تشوف الناس يرقص بس المحترق يعرف خوافيه.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البنفسج. أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق راح يرافقنا في الإخراج، وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. اليوم حلقتنا على الهواء بالصوت والصورة واستثنائية كلش. ليش استثنائية؟ ورا ما نسمع من عمار.

0: احنا بالبنفسج من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور. اليوم البخور هنا في البنفسج ضيفنا وحبيبنا وصاحبنا ورفعة الرأس الفخر والاعتزاز رضا الكعبي. مية هلا بيك
1: دكتور بهاء العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فرحانين بيك.
1: أنا فرحان بوجودكم وشوفتكم ودعوة كبيرة تخصني وأعتز بيها هواي.
0: الله يسلمك.
1: سعيد جدا بهذه الوجوه الطيبة.
0: احنا شوية ردنا جمهور البنفسج يستاهل من عندنا ماي العين. دائما فقراتنا ثابتة وفقرة قديمة لها علاقة باستضافة النجوم والشعراء المهمين، فحبينا نستأنفها ونحاول نكررها بين فترة وفترة مع شاعر مميز إلى جمهوره وإلى الناس اللي تحبه. وحتى الشعراء البصرة وشعراء العراق ما يختلفون على محبة رضا. المحبة من الله. ها
1: أكيد المحبة من الله، لكن لازم الإنسان يسعى إلها. ها بس من الرب العالمين
0: يشتغل على نفسه.
1: نعم
0: هيك
1: أكو العفوية الصراحة مع النفس تخلق محبة. وإما النجم فما كن نجم عليك أبدا
0: يا قلبي انت. رضا الكعبي انت يعني من الشعراء اللي شهدت تحولات الشعر بنفسه. يعني انت عشت انتو جيل اللي اجيتوا بعد 2003 او شعراء 2003 وكأنما هكذا، يعني انصح التعبير، وكأنما السقوط هو اللي خلق هاي النخبة او هاي الكوكبة من الشعراء. هذا التحول ما بين قبل والشعر كان له شكل، هسه ما اريد اوصفه بالرصانه وبتفاصيل معينه بس كان له شكل.
1: نعم.
0: ولا مضمون، وما بعد 2003 الى شكل ومضمون، والجيل اللي اجى وراكم الى شكل ومضمون. انت عشت كل هذه التحولات، ها كيف تساهم في انضاج التجربه الشعريه؟
1: والله دكتور يعني التجارب اللي مرت مع الفترات احيانا، يعني انت استاذنا وتعرف تلاحظ هذا التغير الكبير من خلال الاوراق اللي عندك. تشاهد قصيدة قبل 20 سنة بشكلها بطرازها وتعرف انت بشنو تأثرت انا ذاك عندما كتبت بهذه الطريقة. بهاء الكاظمي، رعد الازرقي، فلان فلان، فتشاهد اكو تغيير باللهجة، تغيير بالصورة الشعرية، تغيير بطريقة الطرح، تغيير كبير بالنص حصل. إما الجودة فيبقى الشاعر جيد في كل الأوقات.
0: حلو، يعني أكو بذرة للإبداع هي متوافرة في كل زمان ومكان بغض النظر عن مراحل النضج.
1: أبداً أبداً يعرف يخلق في كل عصر، في كل لغة، في كل طريقة. إنما أنت يعني أستاذنا وتعرف، لكن يعني للمستمع والمتلقي، اللغة واللهجة هي أداة لإيصال الفكرة. فالزمن مثلا اللي كتبنا به بالبدايات كانت كثير من الكلمات الآن مسحت من النص، ما موجودة، ما تصير. يعني ترجع تقرأ قصيدة من 22 سنة 20 سنة تلقى بها كلمات الآن تتفاجأ، يعني انت شلون كنت تكتب هذه الطريقه وبهذه.
0: زين اكو سؤال هالشكل يطرح نفسه.
1: نعم.
0: سواك شاعر مثلا مرات انا ساعه اسولف قصيده قديمه اجت ببالي شلون هي كان بديت وصرت شاعر.
1: نعم.
0: وعندي مبرراتي اللي ذاكرها بالبيت الاول والثاني وبالبيت الرابع اقول هي كان بديت وصرت شاعر. نعم. لهاي اللحظه المفصليه اللي رضى من اللا شاعر الى شاعر،
1: خجل سواني شاعر. أنا كنت خجول جدا.
0: إيه؟
1: فيعني بعدني طري المشاعر صغير سن، يعني صبي.
0: طعشات؟
1: إيه.
0: إيه.
1: فحبيت بنت فما أعرف. ما عندي الفكرة. طبعاً. إيه طبعاً ما عندي أي فكرة عن الحب نفسه. ما أعرف، بس أعرف إنه يعني هذا الشخص هذا موجود. هذا العذرية
0: احتاجيت وسيلة تواصل،
1: فاحتاجيت انه يعني شلون اعبر عن ما بداخلي. كنت اعتقد انه بس انا شاعر، ما اعرف شعر اصلا. كانت امي الله يرحمها تكتب دارميات بسيطة.
0: ايه انا سؤالي لا مغزى، هي اكو بيئة مرات تكون أكيد. داخلية.
1: ايه نعم.
0: داخل البيت اكو جذوة، ومرات اكو بيئة اكبر، المنطقة السكن ايضا
1: كلها شاركت. لكن دكتورة انت سألت عن البداية. اي انا ما كنت اعرف الشعر يعني اطلاقا.
0: اي بس اكو بيئة داخلية.
1: البيئة الداخلية كنت اتصور
0: الوالدة تقول دارمي فهاي بيئة خصبة.
1: ببيتي ايضا يعني تحكي اشياء وكذا. فكنت اعتقد انه هاي من المسلمات انه كل بيت بيه هيك هيك حسبالي. وطفل ففكرت انه انا خجول ما اقدر احكي وكذا واعبر عن مشاعري. مشاعر طازجة ويعني مشاعر طفلة. فكتبت بكل عفوية وبكل يعني ربما كتابتي البدائية الأولى ما تختلف كثيرا من حيث الفكرة من كتابتي الآن. فاعتادت يعني شاعريتي وشخصيتي الشعرية على أنه أكتب حياتي ربما أشياء تفاصيل تمر يعني بسيطة أنا أحولها إلى شعر.
0: زين لنفترض أنه أكو شاعر عنده هذه الجذوة لأن أكو مسلمات أنه المبدع هو أكو هبة إلهية بطريقة أو بأخرى موجودة عنده فينميها. لو ما كانت هاي الوالدة وما كانت البيبية في هذا البيت وما كانت البيئة أنت انطلقت من بداية قبل أن تنتقل إلى شط العرب كنت بحي الحسين. حي الحسين بيئة انجبت كل الشعراء.
1: بيئة كبيرة بالشعر حقيقة بيها إقامات عراقية مهمة. لكن الخلل كان عندي كنت طفل أولا ثانيا كنت ما أعرف الشعر كنت أعتقد أنه هذا اللي جاي أكتبه بالبداية أنه هو شعر عالي زين وما كان يهمني أنه أنا جاي فد مكتشف فد شيء ولو لولا يعني الأم والجدة وما شابه. أنا مؤمن بقضية أنه كل شخص ربما عنده هواية معينة عنده شيء ما هو ما مكتشفه. أنا عندي إيمان بهذا الشيء ربما يعني تلقى كل الناس أحس مبدعين بشيء ما لكن هو ما مكتشف هذا الشيء ما يدري.
0: لذلك أنا قلت البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. زين بعد ما لقيت هاي الجذوة طبعا حكي وياك حلو أنا ودي أروح للشعر بس
1: تسلم
0: مرات الكلام يجيب بعضه. يعني هذه فكرة أنه أكو شاعر يبدي يكتب يبدي يتونس يلقى روحه يعني متنفس. هذا المتنفس مرات يرتبط بقضية وهدف يريد يوصل ومرات لا هو الروح يشتغل وين ما توصل خد توصل
1: الروحي.
0: الروح
1: أرد استمتع
0: تستمتع
1: خلاص. أوكي. يعني أنا كتبت عن مثلا حالات عاطفية أو أمور حصلت ربما ما أعنيها ولا ما تخصني جائز بس أجد متعة كبيرة. سابقا كان الشعر هو متعتنا الوحيدة الآن كثير يعني العالم انفتح تشاهد أشياء وتطلع وكذا لكن تحتاج إلى هاي الذاكرة الجمعية والطريقة اللي أنت شلون تقعد تكتب وهاي البساطة وهاي أكو فد ترافع. أنا عندي يعني عندي إيمان بالشعر برأيي الشخصي يعني ربما هو خطأ أو صح بس ما يهمني خطأ أو صح المهم أنا رأيي أعتقد أنه أكثر الشعر ديمومة هو اللي يمتلك الإحساس أيا كانت الطريقة لأن الصورة الشعرية ربما تتغير طريقة كتابتها اللهجة ربما تتغير
0: حتى القالب
1: القالب يتغير إلا الإحساس لا يتغير. يظل كل ما أسمع دكتور بهاء كاتب بيت من 30 سنة كذا أعيش هذا الإحساس فالإحساس ما يموت.
0: زين زين إذن راح تقودنا أنه ما راح نروح لأول قصيدة ولا لآخر قصيدة لأكثر قصيدة تشعر أنه هي تمثلك من ناحية الإحساس.
1: أنا كل ما أكتب
0: ودينا الوحدة تحبها.
1: أي بلغت وياك مبلغ ما أريده بلغت وياك مبلغ ما أريده أصعب من بدايات القصيدة
0: الله.
1: أكتبك والقروح مشخبط البيك وأطيعك ودر روحك قد عنيده نزلت بلي مسودة على الأوراق صقر ومشخص بعين الطريدة خلصت العمر كاروك تعبان رايح راد ما نلت الأريدة على كلمة قبل دورت الدروب أعمى يدور اسمه بنص جريدة، متعدية الشمس وجهين باللون، أكذب عيوني لو قالوا جديدة، وأميز خامتك داعيك قماش، وفصلهن حسب نوع الأريدة، تقل لثل تنول جفوفك بساع، حالات الجيس بالصيدة البعيدة، وما عندي وجه مكروه بالناس، أضحك للأريدة وما أريدة، وأمر بيهم رغم عمي السكاكين، ياهو الشاف قلبي يقطع عيده، اللي يخاف من الملاقم فارق هواي، الحذر عندي لتجاربهم عديدة، اللي يخاف من الملاقم مفارق هواي، الحذر عند التجاربهم عديدة، كون الذكريات أشياء تنشاف، كما مات شاعر بالقصيدة.

0: إذن متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، واليوم ضيفنا المميز البخور الجمال العطر رضا الكعبي. مية هلا بك.
1: الله يرحمك دكتور.
0: رضا تكتب هواي غزل، تكتب هواي غزل.
1: نعم.
0: فالفكرة اللي هسه ممكن تصير قدام كل واحد إنه أحرجك شوي.
1: لا براحتك.
0: أنت حبيب بين قوسين، لو تحب قصائد الغزل، لو هذا النوع الغرض الشعري يستهويك، لو جاي تعبر عن الآخرين، تعبر عن نفسك. واحد يكتب هالقد غزل، عنده هواي حبيبات، عنده حبيبة واحدة يكتب عليها، هواي أسئلة. أمطرتك بالأسئلة
1: مو؟ دكتور أنت سألت أكيد يعني للمستمع اللي أنت تعرف. أحيانا الشاعر يكون ميال لطريقة كتابة ما، وحتى يكون سماعه يكون ميال لسماع شيء ما. فأنا يعني أستشعر قصائد العاطفة والحب أكثر، ما أعرف يعني هو
0: يعني تحب الغرض الشعري بين قوسين الغزل.
1: الغزل أحيانا أكتب يعني حالات أشاهدها فألمسها بطريقة كأنما أنا فأكتبها، يعني هو ديزايني
0: زين. أدور بالدروب البيها ماشي وياك.
1: نعم.
0: بلكي حكاية منك واقعة
1: أسمعها.
0: نعم. هسه هاي كانت حقيقة، موضوع واقعي
1: جدا،
0: تسجيلي
1: جدا
0: هالشكل.
1: نعم.
0: يعني مو فرضية.
1: لا ل- ل- لدرجة أنه اتصلت بصديقي قلت له أكو بيت جاني فجأة، هل هو البيت هذا إلي لو أنت سامع؟
0: هلا.
1: لأن ما كنت يعني ما كان عندي اليقين أنه إلي، لسهولة ما يعني اقتحمني البيت بداخلي.
0: خلنا نسمعها.
1: جبت لك روحي ورقة مبللة بنص ريح، أدفعها وكلام الناس رجعها، ردية انكسار بكبر يمشوا وياي، أحط رجلي الندم والشوق يرفعها، وأدور بالدروب اللي بيها حاجي وياك، بلكت كلمة منك طايح أسمح.
0: الله.
1: مبين من خطوتك رحت ما ندمان، مثل خطوة غزالة وذيب تابعها، يا ابو النوق البخيلة اللي تمشي فوق الماي، علا يبقى حافر إلي رجح. غرفة شف طفل غرقت بيها إنسان، ما خر منها شي من بين أصابح، أعرفهن كذب بعيونك مبينات، تغلفها بدمع كل كلمة تطلع، وأدقق بين كلمة وكلمة ويا الناس، لكن أقتنع شي منك أسمح. أمد إيدي إلك قبل السلام بيوم، والقى تراب بيها وقوة رجعها، بعد لا تعتذر جيب الخذية وروح، روح الطشرة يا عذر يجمعها.

0: الله. أنا عندي فقرة في البرنامج في البنفسج، بداية البنفسج، شو هاي الناس حبتها أكثر من باقي الفقرات،
1: ممتعة جدا.
0: أي سؤال في العجائز، نسولف قصة على قولتهن طريفة أو مرات تراجيديا، مو بالضرورة تكون طريفة، لأن الكثير من الشعر ارتبط بشكل أو بآخر بالقصص، بالمواقف الحقيقية. القصص الدرامية تضفي بظلالها على الشعر، إلى درجة أنه الكثير من الأبيات اللي انتشرت هي مو فائقة القوة شعريا، ولكن القصة عززتها، أطتها زخم معنوي ووجداني، والناس حبتها،
1: تطيها مسرح.
0: بحيث أنا تفاجأ مرات أقول قصة شكل عابرة عمار يمنتجها يقصها، تنتشر انتشار النار في الهشيم. فهسه أريد نتبادل الأدوار، صحة الفكرة. نقدر؟
1: نقدر طبعا، أنا أقل إمكانية من جنابك.
0: عفوا، الشعراء كلهم عندهم ناصية هم أولا يعني ريت قصة أنت عايشها بعد تكون أجمل، حتى تطلع حارة ومنت النور القلب. وريد نستمتع بشكل مباشر بالقصيدة بعدها.
1: أكيد. والله دكتور كثير من القصص، يعني خلي نختار يعني شيء.
0: انت خصوصا انت أكيد. اساسا توثق حياتك في مغلب في اغلب القصائد.
1: في سنه من السنوات عندي صديق، وتعرف اثر الصديق كبير جدا، انا اعتبر الصديق يعني اهم من الحبيب. فكان صديقي يعني من اقرب الناس الي، وكنت احكي له الامور الخاصه جدا، مشاكل العاطفيه اللي اواجهها، وتلجأ له بقضايا يعني بعد ماكو، اذا ما موجود هو ماكو واحد غيره يسدها. فهذا صديق سافر يعني فترة، وكنت بعلاقة، والحبيبة زعلت بدون ما اعرف يعني اشكال أسباب الزعل وما إلى ذلك، وما عندي يعني، صرت أنا ضايع، ما عندي شخص أقعد أسولف يعني.
0: أريد تبوح.
1: أريد أبوح، وما أريد أبدي يعني أجل واحد جديد أبدي له من البداية. هذا عنده كل الأوليات، عنده كل الملفات،
0: طلع الملف.
1: ممكن كبسة زر يعرف هو يعني أنا شنو جايحتي.
0: تمام.
1: فصعدت بسطح البيت، باوعت لقيت نخل شط العرب أمامي، فما بقى لي يعني أحد أشكيله أو أسولف وياه سوى نخيل البصرة.
0: تمام. اعتبرت صاحب
1: من لاحل.
0: أوكي. لا وليش لاحل؟ هو يعني إحنا بناء
1: النخيل، ربما ردت أذب ثقل ما عندي على شيء ما أريد يرد علي، بس أرد أسولف.
0: خوش.
1: يا نخل شط العرب حاتيه،
0: ايه
1: ليش زعلان علي شبيه؟
0: الله.
1: وحقاعك والجذور،
0: يا نخل
1: شط العرب حاتيه ليش زعلان علي شبيه؟ وحقاعك والجذور ما بدر مني قصور، وقد وقفتك واقف متاني مثل ما

0: أوقف وياي وذب عليها من السعف الأخضر فياي، طفلة روحي معودة قاع ما تروى بنده، ليش تحرمها وتجي تراوي؟ يا نخل شط العرب جيتك دخيل، حكي الوادم أقسى من سعفك يعيل، حكوا بيني وبينها زغروني بعينها، وانا سد الشمس لو مر بيها. يا نخل شط العرب وص الجروف، الماي يقدر يوصل بأقصى الظروف، قل له خلي يسألها ليش ما رضت حبنا يعيش، وإذا ما ترجع لي لا ترويها. يا نخل ما أقتنع بعذارها، أنا صاعدها وضقت جمارها، تقل لي مو موسم عشق وعيني كل لحظة بعثق، مشتهيها وحالي في اللحويها. يا نخل شط العرب
1: حاتيها
0: يا نخل شط العرب وصي الهوى، خلي يروح لها بوقت ما بيضوى، خلي يقلها شغيرات الما ذكرتي ما نسات، تريد تزعل وإحنا للراضيها، خلصت عمره انتظرها ووقت سيف، قوة واقف مثلك من التاني صيف، شربتني العشق ماي أكبر ويكبر وياي، كنت حاضرها وصرت ماضيها، يا نخل شط العرب
1: حاتيها.

0: رضا الكعبي ضيف البنفسج 100 هلا بيك. نمسي على كل جمهورنا وحبايبنا واصدقاء البرنامج 100 هلا بكم. رضا، هاي التحولات المرحلية اللي عشتها ما قبل 2003 كان اكو شكل انت لحقت عليه، بالتالي استلهمت من عنده وصرت شاعر الى بشكل معين، يعني اكو تاريخ قدامك وبعدين اجى تاريخ بعدك. وهذه التحولات، قبل القصيدة يكتبها الشاعر لاكو يوتيوب ولا سوشيال ميديا ولاكو وسائل تواصل، وكو تلفزيون واحد، القصيدة تنتشر انتشار النار في الهشيم. اكو مفارقة صارت، كثير من الشعراء اللي عندهم مادة رائعة وخصبة وزينة والمفروض توصل ما جاي توصل. قبال هذا اكو اسماء ويافطات بالشعر لهم زي ولهم شكل ولهم صوت، وكو نساء وكو رجال عندهم جمهور أكبر الآن. هذه التحولات كيف جاي تقراها؟
1: والله دكتور، هذه التحولات تقريبا هي مو شعرية ولا هي بأسباب شعرية. نعم، سابقا كانت الناس عطشة للشعر، وكان أكو فد جمهور مخيف ربما يعني تتحمل مسؤولية أمامه كما تتحمل

0: هذا يتنازل عن الشاعر في أي لحظة. ها؟
1: نعم نعم، هذا مو شعري، هذا جاي، هذا جاي يحب الكتابة بحالته النفسية الشخصية وليس بتقييم شعري دقيق وهو ذائقة. وكنا
0: وين يعني راح جمهور الشعر؟ لا
1: لا، هو أكيد موجود، بس القلة القليلة اللي هو مو هذا اللي جاي نحكي عنه.
0: انزووا حالهم حال الشعراء اللي عندهم منتجين.
1: تماماً تماماً، لأن سابقاً كنا نتحمل مسؤولية القصيدة أمام الذائقة الموجودة. أكو شخص يناقشك، أكو شخص يقول لك هذا البيت يشبه بيت فلان بالسنة الفلانية كتبه، فأنت متوارد وياه، هو ذائقة. هو كان جمهور الشعر ما ينقصهم إلا الكتابة. الآن يسمعون يعني بطريقة مجانية وسهلة، توصل جاي توصل القصيدة بطريقة سهلة، يسمعها ويحبها اليوم وورا أسبوع ينساها هي وشاعرها ربما.
0: يعني إذا هكذا يعني أكو عزاء، يعني العزاء أنه هذا نعم الجمهور نعم اللي عند الشاعر أو نعم شاعر المو حقيقيين هو مو جمهور شعري، فهذا عزاء للشعراء الحقيقيين.
1: عزاء كبير، عزاء كبير. ربما أنا يعني جمهوري 50-100 نفر جيدين أفضل من آلاف.
0: الله.
1: هذا هذا هذا هذا جمهور نخبوي.
0: زي اللي جمهور للجمهور النخبة والرب، أنا أسميهم أصدقاء الشعر، أهل المصلحة أسميهم.
1: أكيد.
0: لأهل المصلحة شو نريد نقلهم؟
1: نقلهم انشف، ماكو جرح مبلل وطاب، ولا تكثر العتب ما يبقى لك خل.
0: إيه؟
1: انشف، ماكو جرح مبلل وطاب، ولا تكثر العتب ما يبقى لك خل. تدق على الماضي بلكت ينفتح باب، مو تدخل لا ما نصحك الطل. تلقى هواي وادم ما لها سباب، لا تفرح بملقى ولا جفي سل، البعد هو اللي يخلى احبابك احباب.
0: الله.
1: العشق مثل العمر كل ما دنا يقل، لبست على الملامح بالجفن قاب، على لا يبدي وجهي ويحزن الكل. مشتاق لها هي وظلها،
0: مو الواحدة.
1: نعم
0: هي وظلها.
1: مشتاق لها هي وظلها، هي وكلها. من تزعل، من ترضى وتزعل، من تقبل أو من تتقبل، من ألزم إيديها وتثمل. مشتاق لها بس ما تعرف مشتاق لها، مشتاق صفنتها وياي، من نشمر بوسة بصفنتها تتطشر حسبالك ماي. مشتاق اشرب من ساحلها، مشتاق دموعي تبللها، مشتاق تضيعني بحبها وارجع اسالها واندلها. مشتاق لرفعت حاجبها، من احكي حكايات تحبها، مشتاق جفوفي تلاعبها، مشتاق النغمة ضحكتها، مشتاق النظرة غيرتها، لو شافت وردة مجاملها ما تعرف بالوردة البيدي، كنت توصيها أن لا تجرحها بإيديها، من نهديها ما تتحمل من تحملها. أطول من حاجبها، خد ظلو يا صارت عشرة، هم يسألها كم واحد غيره بداخلها، يشتاق لها هي وظلها، لو هاملها مشتاق لها.

0: أغن اشتياقا والفؤاد معذبون.
1: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم برنامج البنفسج وبنفسجنا اليوم منور برضا الكعبي.
2: أنتم النور
1: حبيبي. رضا الكعبي بالنسبة للشعراء، الشاعر يبلش يكتب بعدين بمرور الوقت يكتشف أنه هو ميال للمدرسة الفلانية، للجهة الفلانية، التيار الفلاني، هكذا انتماءات يشعر أكو. هو باللا شعور حب مثلا مدرسة مظفر النواة،
2: نعم،
1: أو شكل عريان السيد خلف، أو كاظم اسماعيل قاط، أو عطا السعيدي، أو صاحب الضوير، يعني ينتمي. بعدين بمرور الوقت هذا الانتماء ينفصل باللا شعور،
2: باللا نعم نعم نعم،
1: يروح يشتغل الوحدة تتشكل، نعم، يعني أشبه بالملامح الأسلوبية اللي يعني تمثله، يعني خلاص هاي القصيدة نفس، نقول نفس رضا، هاي القصيدة نفس سيف الحلفي، هاي نفس طارق الكريماوي،
2: نعم.
1: أنا أذكر أبناء جيلك،
2: نعم،
1: أحبابي وأصدقائي،
2: حياتي لهم أخواني،
1: أيوه طبعا ما عديتهم كلهم،
2: أيوه
1: ما شاء الله كلهم أحباب القلب. الفكرة تفكر بهذا الموضوع أنه بدأت تتشكل ملامح أسلوبية عد رضا؟
2: نعم، بالنسبة لذائقتي وميولي السماعي الشعري، يعني بالتأكيد لشعرائنا المؤسسين الكبار عريان السيد خلف، يعني أحيانا تروح مشتاق أنه تقرأ له، مو سمعة تقرأ له، كاظم اسماعيل القاطع، مظفر النواب، ومن ثم نجي لجيل جنابك، ويعني أساتذتنا، أنتم صرتوا أساتذة وأخوة وزملاء، ويعني فهمنا منكم طريقة الشعر حتى بشخصياتكم، نائل مظفر، رعد الأزرقي الله يرحمه، عبد الحسين الحلفي، بهاء الكاظمي، هاي يعني هذا الكم الشعري الكبير. بعدين بالآخر
1: من تنفصل تشعر أنه أكو ثمة أسلوب خاص.
2: أعتقد أنا أعتقد أنه شخصية الشاعر هي قصيدة، يعني قصيدته هي شخصيته الشعرية، كما أنه الشاب يعني الصبي بعد شخصيته ما متكونة، فتتكون بالآخر بطريقة هو ربما ما مقررها ولا ناويها ولا يعرف عنها، مثل بصمة الصوت، مثل بصمة الإبهام.
1: حلو.
2: كذلك هي بصمة الشاعر لكل، يعني مثلا أسمع بيت أحس أنه الشاعر متأثر بها الكاظمي وكاتب هذا البيت. كنا يعني جدد على الشعر، كنا نتفاجأ بيكم من تميزون هذه النقاط المهمة. يعني يجي شاعر يقرأ لك تقول له أنت تسمع فلان، فكنا نتفاجأ بالبداية شلون بهاء الكاظمي عرف أنه زيد من الناس يسمع عمرو من الناس.
1: أنت قلت هي بصمات، هذه البصمات مكشوفة، لأن هي حياة كاملة، حياتك
2: بالضبط
1: تتحول إلى بصمات موجودة في مسيرتك الشعرية. في سؤال هيك قريب من هذا شوية، خل نصعد الليفل، فكرة أنه شاعر يحول مسيرته وتجربته الشعرية إلى قضية، قضية مرات تكون الوطن، مرات يكون الشعب، المجتمع، الفقراء، المرأة، الحبيبة، بالك أنت مفوكس على فد منطقة معينة جاي تشتغل عليها؟
2: لا،
1: ما مشتغل.
2: ما يعني ما أعتقد هذا الشيء، أنا لأن أنا بطريقة كتابتي قد أكون غير ملتزم كثيراً، ما احب احط نفسي يعني بجام خانه معين.
1: والحبيبه اللي مهيمنه على 90% من
2: قصائده، هذا ربما اسلوب، ربما يعني طريقه، يعني ربما انا احب الحب.
1: انت قلت واحد ما يدري ورايح،
2: هو ما يعرف انه هو وين متجه، لكن انه اقعد اقولب انه انا مهتم بالقضيه الفلانيه، لازم لا يمكن مهتم بها اليوم، وراء سنة أرفضها، تغيرت فكرة عني. أنا أعتقد أن الشعر هو هذا، هاي العبثية الجميلة عند الشعر ربما هي تخلق له تجنح معين يعني.
1: زين خلينا نسمع من الجديد لو من القديم هسه.
2: والله أنا كتبت قصيدة أمس.
1: تقدر تقرأها؟
2: ممكن
1: نحاول. ها
2: نحاول.
1: يعني للجمهور هي طلابة من هي واحد يقرب ورقة
2: هي بيها أي نعم هي طلابة كبيرة خاصة هي يعني أمس هي بيها نوع من القصة يعني.
1: احنا بما انه اتفقنا انه جمهورنا جمهور شعري
2: نعم.
1: فرح يعني ياخذ بالاعتبار انه انت هاي القصيده البارحه بعد طالعه
2: البارح
1: اي فاحساسها بالالقاء
2: اي يعني اريد السماح منها. هي شخص قريب الي جدا.
1: نسمع قصتها نقدر؟
2: اي نعم
1: يلا يا ريت.
2: شخص قريب الي جدا ما اريد احرجه وذكره واخاف عليه من هواي امور، لكن جاي يعبث بنفسه وجاي أدلي الطريق يزل يعني ما جاي يفهم. يعتبرني أنه أنا يمكن أنا كبير ما جاي أفكر بعقليته يعني الشابة وكذا.
1: هاي شخصة مو شخص.
2: لا لا لا لا لا شخص ولد.
1: خوش يلا. إيه.
2: ف آخر ما يعني توصلت له كتبت له هذه القصيدة.
1: نسمعها والله شوقتنا.
2: صحت له وما سمع ما كان نصيحة. صحت له
1: وما سمع
2: ما كان نصيحة وشم بسوالف ريحة فضيحة. اللي يحب من صدق وادم مو صدق خان.
1: الله.
2: وجفة وقصر ويا الناس الصحيح.
1: صح.
2: اللي يحب من صدق وادم مو صدق خان. وجفة وقصر ويا الناس الصحيح. دليت علي وانا الدرب ذاك المشت يم الردية والنطيحة. أشور بي ويرجع يكفر ردود واغفر له أجرهم طيحة طيحة. أربي لأظافر بيهن يعيش يترسهن سواد من الشحيح. ألمهن مبتسم وأنا ألفظ النار ويجي لي بجثة ويقل لي جريح. بنيتك ساف ساف وهدموا بيك وزرعوا بيك وين المو مريح. يغروك بحتي ما يمشي عنوق وانت تحب حتيهم تستريح. هاي قلوب تفتر رقبة البوم.
1: الله.
2: تدور الغافل الهش تستطيح. كون الوقت تطلع عينه ويشوف وتكض الميل لأرقام الصريحة.
1: الله.
2: عايش دور عاشق وانت للسوم أعز ما بيك ناسك تستبيح. عايش دور عاشق
1: وانت للسوم
2: أعز ما بيك ناسك تستبيح. ما بين عليك من تشفن خيط وتميز الحسكه من وتميز الحسكه من الفصيحه. ما بين عليك من تشفن خيط وتميز الحسكه من الفصيحه. هسه جفوف عندي وعنك تزيح. خايف تجي بالما بي زيحة.
1: يا الله.
2: الوجوه المليحة تغرك وكات عدها قلوب تطلع مو مليحة.
0: سيوف الهجر بالدلال بالشط.

0: السوالف حلوه ياك يا رضا الكعبي. انت رضا شاكر بالاونه الاخيره
1: اي
0: ردت تكون يعني تنتمي لرضا الشاعر بعيدا عن القبيله لو شلون لو ليش
1: لا اكفد مساله بالقبيله حصل يعني حديثا يمكن ما عدنا وقت نعرج عليها كثيرا لكن تعرف تلاعب الأجداد والآباء بالقبائل وأسماء القبائل وما إلى ذلك فما طلع انتسابنا لكعب كل الشرف الكبير لأخوالي هم بني كعب
0: والنعم
1: لكن طلعت العشيرة من حيث السندات والأجداد أنه إحنا اللي قبيلة الشويلات
0: أها
1: إيه فغيرت الاسم بال
0: إيه بس ما راح يتغير
1: ما راح يتغير صعوبة
0: اي لا ما راح يتغير سألني انا حاولت اغيره في البدايات وما رحمت الناس وين ما اقل العريف الحفل كانت الجمعية بشارع بشار بالبصرة اي عريف لو الامسي يقول عريف الحفل جلسة اقل له لا تقول بها الكاظمي قول بها محسن او بها عبد المحسن يقول بها الكاظمي
1: ما انا صار يمكن سنة ونص احاول بها المحاولات شبه استسلمت
0: كل عشائرنا واهلنا وناسنا كلهم اهلنا شرف. وناسنا هم
1: شرف
0: خلينا نختم رضا انتهى الوقت لان الوقت وياك كل سريع وحلو وجميل مثل شكرا. مثل ظلك فما بين قصائد الغزل وذاك يوم دزيت لي قصيده ما ادري بيها هيك بيها قراءه خاصه وبيها فلسفه وبيها حسه وبيها
1: حسه هي ليست يعني بالطريقه اللي انا اكتب بيها اي هي بيها حسه عاليه كانت ضمفت قصه
0: انت ردت تجرب لون جديد
1: لا عليك لا لو لا لا ابدا انا مجرب هذا اللون كثير بس ما اطلع يعني اي بس لك دزيتها
0: قصتها شنو
1: قصتها انه ولد يعني ما اعرف الوقت
0: لا ما يسمح الوقت قليل وقتنا انا عبالي تقدر تختصرها
1: ما اختصرها نقرا الابيات
0: اي اهم
1: اي الرديه تعم اهلها
0: خوش
1: والشريمه تخص
0: ها بع القافيه بع الشغل هالقوافي الكلفه
1: تلميذك
0: حبيبي
1: الرديه تعم اهلها والشريمه تخص والغبره غفل والزينه نصب ونص
0: يا الله
1: اذا ما حصت بيها وما شفت لك راس اصطك لحد ما بالماي يطلع فص
0: الله
1: بزر والشلب خلي على العاقول وخلي السغبه تشبع والمشيمه تقص
0: الله خلي السغبه
1: نعم
0: ايه
1: بزر والشلب خلي على العاقول وخلي السغبه تشبع والمشيمه تقص علي عثوقهن بمداحك ويا الغيم وشبع المفترس واليعظ واليقرص اكبر لو بخالك لو بابوك الصوت ودور بالربوع الذرب والمحرص من سعر السهم تعرف الصيدة ببيش وتعرف الصيدة نشطة بهمة المقنص
0: الله

0: انتهى وقت الحلقة بكل محبة وسرعة هالشكل سريع جدا. انت كنت ضيف رائع وجميل وخفيف الظل واستمتعنا لهذا المهم. انا اتوقع انه اجزم انه هذا الاستمتاع وصل لكل الناس اللي سمعونا.
1: والله انا استمتعت حقيقة، ومر علي يعني وقت البرنامج مر بطريقة يعني ما تخيلتها حقيقة.
0: الله يسلمك رضا الكعبي، نتمنى لك المزيد من الألق والضوء دكتور. والمحبة، وخليك بقصائد الغزل، منطقة حلوة زينة، وانت مختبرها ابو مصلحة صاير بها، فاستمر.
1: لا ما
0: لان جمهورنا بصراحة جمهور الشعر يحب الغزل يعني دائما. احنا يوم الخميس بس غزل نقرأ هنا بالبنفسج على فكرة. جميل. المفروض الخميس تجي النجاي. حبيبي شكرا لك.
1: شكرا دكتور.
0: من القلب.
1: الله يرعاك دكتور.
0: شكرا. شكرا لعمار مشتاق
1: اللي شكرا كثيرا
0: في الاخراج، دائما رائع ومتألق. شكرا لصلاح التميمي اللي رافقنا بكل هذا الكم من الكاميرات والإضاءة. نعم. شكرا للزملاء في التنسيق والإشراف علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
2: يقول يفز مثل القطة قلبي من أشفاه. يفز مثل القطة قلبي من أشفاك،
3: من أشفاك،
2: من أشفاك،
3: مثل القطة قلبي من أشفاك.
2: إلك يا لسان مشروب،
3: إلك يا لسان مشروب من أشفاك،
2: من أشفاك، عسى كل من قطع شفي من أشفاك.
3: من أشفاك
2: يبسقهم لا للحياة.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: السحاب حتى تعب عليك
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغثني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسه تشوق بي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.